0: وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و12 أكتوبر، وستجرى الودية الأولى يوم 9 أكتوبر على أرضية ملعب مولي الحسن بالرباط، فيما تقام المباراة الثانية يوم 12 أكتوبر بملعب المدينة. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقات ماضية هضرنا على شيء أصبح اليوم جزءاً أساسياً من مستقبل الفلاحة. هضرنا على الرقمنة في الفلاحة، هضرنا على البيانات، على أجهزة الاستشعار، وعن الطريقة اللي يمكن بها التكنولوجيا أن تساعد الفلاح المغربي على اتخاذ قرارات أكثر دقة. وقلنا باللي الفلاح ما بقاش مضطر أنه يتخذ كل قراراته اعتمادا فقط على ما تراه عينه أو على ما تخبره به الخبرة ديالو. اليوم ممكن أن نرسل طائرة صغيرة فوق الأشجار، فوق الحقول، أو أن نستخدم صورا تأتي من قمر اصطناعي باش نحاولوا الإجابة على أسئلة ما كانش من السهل الإجابة عليها اعتماداً على العين المجردة. لكن من أين تأتي هذه البيانات أصلاً؟ كيفاش يمكن أننا نعرف أن قطعة من الأرض مثلاً ولات كتحتاج أكثر إلى الماء قبل أن يظهر ذلك بوضوح على النباتات والأشجار؟ واش كاين هناك منطقة بدأت تعاني من الإجهاد؟ واش يمكن أن نتدخل في الحقل كله أم ربما في جزء منه فقط؟ وكيفاش يمكن نكتشف أن جزء من الحقل ينمو بشكل مختلف عن الجزء الآخر؟ وهناك تظهر أهمية الدرون والأقمار الاصطناعية. في أوروبا أصبحت صور الأقمار الاصطناعية جزءاً من منظومة واسعة لمراقبة الأراضي والمحاصيل. منظومة كوبرنيكوس الأوروبية مثلاً كتوفر صور سنتينيل اللي يمكن أن تصل دقتها إلى 10 أمتار في بعض النطاقات، مع إمكانية إعادة رصد المنطقة نفسها في فترات قصيرة. الفكرة ماشي في الصورة بحد ذاتها، الفكرة أن الصورة يمكن أن تتحول إلى معلومة، والمعلومة يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار. والمغرب طبعا ماشي جديد في هذا المجال، عندنا المركز الملكي للاستشعار عن بعد اللي كيستخدم المعطيات الفضائية في مجالات مرتبطة بالزراعة، تتبع المحاصيل، مراقبة الأراضي المسقية، متابعة الجفاف وتقدير الإنتاج. هناك أيضا تجربة رائدة إغيسات اللي كتجمع بيانات

الأقمار الاصطناعية مع المعطيات المناخية والنمذجة بهدف تقدير حاجيات الزراعات من المياه وتقديم معلومات تساعد في تحديد متى وكمية الري. إذن احنا في المغرب عندنا خبرة حقيقية في استخدام صور الأقمار الاصطناعية، لكن اللي كنتقلوا إلى الدرون كتصبح القصة بحسب الخبراء في المجال ربما أكثر تعقيدا، لأن الدرون ما كيتعلقش فقط بالتكنولوجيا، لأن كان هناك الاستيراد، كان هناك تراخيص، كان هناك التحليق والسلامة في المجال الجوي والأمني. وهنا إلى اليوم أراد الفلاح أو المهني أن يستخدم درون في المزرعة ديالو في المغرب، ماذا عليه أن يفعل بالضبط؟ واش يشري درون ويشغله مباشرة أو خصو تراخيص؟ وكم تستغرق المسطرة؟ وهل تختلف الإجراءات إذا كان درون مخصص للتصوير والمراقبة عن درون اللي مخصص للرش والتسميد؟ هادشي كله غادي نشوفوه في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني، اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش خليكم معنا، حيث بعد قليل نشوفوا رادار أونلاين شكون أو شنو تشد فيه.

0: تبلغ أكثر من 100 منظمة بحوادث مرتبطة بنشاط غير مصرح به لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال عمليات الاختبار والتدريب. وريدت يغلق بابا من أبواب الإنترنت المفتوح بسبب روبوتات الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في رادار أونلاين.
1: رادار أونلاين.
0: إذا كنتي كتستعمل تيك توك يوميا فأنت بالأكيد كتعتقد باللي أنه داكشي اللي كتشوفه واللي كيظهر أمامك هو فقط داكشي اللي كيختار الناس أنهم ينشروه، لكن خلف كل فيديو كتشوفه أنت وأنا كاين فيديوهات أخرى اللي ما وصلتش لنا أصلا. بحسب بيانات تقرير الشفافية الخاص بمنصة تيك توك، تم خلال الربع الأول من سنة 2026 أي ما بين يناير ومارس الماضيين تم حذف 530,652 فيديو في المغرب بسبب مخالفة قواعد المجتمع الخاصة بالمنصة. وهذا الرقم طبعا المثير للاهتمام مش فقط عدد الفيديوهات، وإنما أن هذه الفيديوهات المحذوفة كتمثل حوالي 0.4 من إجمالي الفيديوهات المنشورة في المغرب خلال الفترة نفسها. والأكثر إثارة أن تيك توك كتقول باللي حوالي 99% من المحتوى المخالف اللي حيدوه تم اكتشافه بشكل استباقي بواسطة أنظمتها، أي قبل أن يقوم المستخدمون بالتبليغ عنه. يعني ببساطة الخوارزميات ما بقاش كتسنى أنه دائما أنك أنت أو لا أنا أو لأي مستخدم اللي يسينيالي باللي أنه هذا الفيديو مخالف، وإنما في حالات كثيرة هي اللي كتكتشفوا أولا. وهناك رقم آخر ربما يهم كل الناس اللي كيدخلوا التيك توك لمشاهدة البث المباشر أو اللايفات. في المغرب تم خلال الفترة نفسها دائما ما بين يناير ومارس الماضيين تم إيقاف أكثر من 254,000 بث مباشر بسبب مخالفة قواعد المنصة، كما تم حظر أكثر من 55,600 مضيف للبث المباشر. باش نكونوا دقيقين، هذه الفيديوهات اللي تحذفت لم تحذفها السلطات المغربية، وإنما هي عمليات حذف وإيقاف قامت بها منصة تيك توك نفسها وفق قواعد المجتمع الخاص بها. والأرقام طبعا ما كتشملش فقط غير المغرب، وإنما هناك 8 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها المغرب ومصر والسعودية والإمارات. قالت تيك توك باللي أنها أزالت أكثر من 15,500,000 فيديو خلال الفترة نفسها، دائما الربع الأول من هذه السنة سنة 2026. وعالميا الرقم تجاوز بكثير 184,000,000 فيديو. وهنا طبعا السؤال اللي كيستحق أن نتوقف عنده هو ملي كتدخل تيك توك وكتبغي تشوف ما يحدث في العالم، واش فعلا أنت من يختار ما يراه، أم أن هناك نظاما آليا قرر أولا شنو اللي خاصك تشوف؟
1: رادار أونلاين.
0: المنصات ما بقاتش كتكتفي بأن تقرر ما الذي يجب أن يختفي، وإنما أيضا تساعدك في معرفة شنو اللي خاصك تنشره. طبعا بعض الناس، أو تخيل أنت ربما نشرتي فيديو على إنستغرام حصلتي على 200,000 مشاهدة، وفيديو آخر اللي تعبتي عليه وخدمتي عليه لا من حيث الفكرة لا من حيث التصوير لا من حيث الأداء، لكنه لم يتجاوز 10,000 مشاهدة. وهنا السؤال اللي كيطرحوه على نفسه كل صانع محتوى تقريبا هو علاش؟ علاش هذاك الفيديو الآخر طلع وهذا الفيديو هذا اللي نخدمت عليه وما كنت مراهن عليه ما طلعش؟ إنستغرام قررت أنها تدخل مباشرة في هذا السؤال من خلال أداة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل تطبيق إيديتس

القصة من جانب آخر، إلا ولا ملايين صنع المحتوى عبر العالم يستعملون الذكاء الاصطناعي نفسه وكيطلبوا منه نفس الأشياء، شنو العنوان الأفضل، شنو البداية اللي كتشد الجمهور أو الهوك، شنو الموسيقى اللي هي توندونس، شنو الموضوع اللي من المفترض أنه يحقق

محاولات غير مصرح بها في بعض الويكيات أو ويكيس، ومحاولات غير ناجحة لاستغلال أداة عامة، إضافة إلى ملايين طلبات الآلية للوصول إلى واجهات البيانات العامة والزحف إلى ملايين الصفحات ومئات الآلاف من الاستعلامات إلى خدمة البيانات أو بيانات ويكي داتا. وقالت ويكيميديا باللي أنه هذا النشاط قدر يكون ساهم في انقطاع جزئي لخدمة بيانات ويكي داتا في الشهر مايو المنصرم. لكن هناك واحد نقطة مهمة، ويكيميديا قالت باللي ما لقاتش دليل على اختراق أنظمتها أو بياناتها، ولا دليل على استخدام منصاتها لتنسيق الوكلاء فيما بينها. وهذا تفصيل مهم، لأننا لا نتحدث عن روبوت سيطرة على الإنترنت، نحن نتحدث عن شيء ربما أكثر واقعية لأنه أكثر أهمية. أنظمة ذكاء اصطناعي بدأت كتصرف بطريقة ما بقاش أو لم يتوقعها أصحابها بالكامل، وتحاول الوصول إلى خدمات ومواقع وتنفيذ مهام خارج البيئة اللي صممت لها. وهنا طبعا تغير السؤال من شحال هادي اللي كان هو واش يقدر الذكاء الاصطناعي يفهمني، إلى سؤال آخر شنو يقدر

0: المواقع والمنصات ولات كتخاف أن يؤدي الذكاء الاصطناعي نفسه إلى استنزاف بياناتها وبنيتها التحتية ومحتواها. وهكذا بدأ الإنترنت كيتحول شيئا فشيئا من فضاء مفتوح إلى فضاء أبوابه موجودة، لكن لكل باب مفتاح وشروط وثمن.
1: بدأوا حكاياتي تيام الوام تياسر حياتي.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين. من بعد ما فهمنا في حلقات سابقة علاش الفلاحة المغربية كتحتاج فعلاً إلى الرقمنة، وفين وصل المغرب في هذا المجال، وكيفاش كتحول البيانات إلى قرارات كيقدر يعتمد عليها الفلاح وأيضاً تنفذ داخل الحقول، كنرفعوا هذه المرة الأنظار ديالنا إلى السماء. الدرونات والأقمار الاصطناعية اللي ولوا من أهم أدوات الزراعة الدقيقة، كتراقب المحاصيل، كتراقب الحقول، كتساعد على اكتشاف الجهاد المائي، كتوفر معطيات كيمكن استخدامها في عدة أشياء من بينها الري، مراقبة الأمراض، التسميد. لكن واش كتقوم الدرون والقمر الاصطناعي بنفس الدور؟ أو شنو الفرق بينهما؟ ومتى تكون الصورة الجوية أكثر فائدة؟ وكيفاش يمكن تحول الدرونات من أداة للتشخيص إلى أداة للتسميد والرش؟ والأهم، هل أصبحت التكنولوجيا في متناول الفلاح المغربي؟ وهل هذه التكنولوجيا تقدر تغير فعلا طريقة الإنتاج ويمكن أن تجعل الفلاحة أقل كلفة وأكثر دقة وأقل تأثيرا على البيئة؟ هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم مع الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنادور. أستاذ كمال، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
2: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا بك. قبل ما ندخلوا بالتفاصيل، واش فعلا الدرون والقمر الاصطناعي من بين أهم الأدوات ديال الزراعة الدقيقة؟
2: تقنية الدرون هي تقنية جد مهمة، سواء للتشخيص أو للتسميد أو لعملية أخرى في القطاع الزراعي وحتى الأقمار الاصطناعية. هاد الوسيلتين ديال سواء الأقمار الاصطناعية أو الدرونات هي وسائل يعني جيدة بالنسبة للتشخيص. كاين الفرق طبيعة الحال ما بين الأقمار الاصطناعية والدرونات. الدرونات فيهم عدة أنواع، كاين درونات محملة بكاميرات، كاين عدة تكنولوجيا ديال الكاميرات اللي كيقوموا بالتشخيص. هو في الحقيقة الدرون غير كيكون حامل ديال التكنولوجيا، إما كيكون حامل الكاميرات ولا ديال التشخيص ولا ديال التكنولوجيا الرقمية، ولا كيكون حامل ل

0: احنا في الابحاث الزراعيه كنشتغل مع باحثين اللي هما مختصين يعني في شركاء دوليين. شحال مره كتكون عندنا هذه المناقشه كنقولوا بانه علاش ما نستعملوش الدرون في نفس الوقت بالاقمار الاصطناعيه. ملي كيكون عندي معطيات ديال الاقمار الاصطناعي على واحد البارسيل وكيكون عندي ديال الدرون راه كتكون شي معلومه اضافيه، يعني هما تكنولوجيات مكمله.
1: واخا الدرون عنده استعمالات كثيره، شنو ما انواع ديال الدرونات اللي كاينين؟ واش درون وحده كدير كل شيء، ولا هناك انواع لكل درون متخصص في حاجه ما؟
0: كاينين عده انواع ديال الدرونات اللي كاينين في السوق سواء الدوليه ولا في السوق المغربيه. كاين درون اللي كيكون محمل بالكاميرات العاديه يعني ار جي بي، يعني اللي كيعطينا واحد ليماج، يعني ليماج فيزيوال كنشوفوها حنايا بالعين المجرده، تصويره بحال كناخذ تصويره بالكاميرا اللي كنسميوها حنا الار جي بي. كونوا دابا كاميرات اللي هما دابا التكنولوجيا ديال الكاميرات هي اللي كتخلي هذاك الدرون كيكون غالي. مثلا الا هضرنا مثلا في الميدان الزراعي والسقي الزراعي والتسميد كنستعملوا المولتي سبيكترال كنسميوه متعدده الاطياف، ولا درون اللي كيستعمل كاميرات حراريه انبعاثات حراريه. هذاك الدرون يعني كيعطي واحد لا ريفليكتونس، يعني واحد الانعكاس ديال هذوك الاشعه الحراريه وهو كيحسبها. المهم كاين التكنولوجيا شويه معقده. كاينين

0: الاحمر ولا في الخضر ولا في الازرق ولا من حيث النبته كتعطينا واحد الانعكاس، هذاك هو اللي كيترجم هذوك الكاميرات، هما اللي كيترجمون هذه الارقام. هذوك الدرونات كاين بعض الدرونات اللي كنلقاو هذيك الكاميرا انتيغري، يعني ما نقدروش نبدلوها، يعني ديجا كنشريوه فيه ديجا متعدده الاطياف، ما نقدروش نهزوا هذيك الكاميرا نحيدوها ونديروا كاميرا اخرى. ولكن كاينين درونات اللي قدروا نبدلوا الكاميرا، كنحيدوا واحد الكاميرا ونشريو واحد الكاميرا اخرى وكنديروا هذاك الدرونات. غير دابا المشكل دابا هذوك اللي كيصنعوا الدرونات عبر العالم كيبغيو شحال ما كيكون الدرون خفيف شحال ما كيكون احسن، حيت علاش؟ الدرون ملي كيكون ثقيل غادي يدير لنا واحد المساحه صغيره، وكاين واحد الاشكال دابا غادي ندخلوا في هذاك الشيء ديال الهندسه ديال الدرونات. يعني حتى الباتري راه مشكل. دابا انا مثلا المختبر ديالنا عندنا درون ديال متعدده الاطياف ودرون مثلا بالكاميرات الحراريه. الباتري كيبقى ليا 45 دقيقه، يعني فقط. 45 دقيقه هذا هو المشكل اللي كاين في الدرون. 45 دقيقة يعني خصني نمشي باش ندير نصيفطو من هنا على 10 كيلومتر، صعيب باش يرجع. هو راه عنده واحد السيستيم كيكالكولي، غادي تقولي ويلا هبط لك تما غادي يطيح، نو هو عنده واحد الكالكول غير كيوصل لهذيك الطريق كيشوف ما يقدرش يرجع، يرجع هو اوتوماتيك. دونك هاد الطاقه دابا الخبراء والعلماء اللي كيخدموا في هذا الشيء ديال التكنولوجيا ديال الدرون كيخدموا على هذه القضيه ديال الشحنه، ديال كيفاش نقدروا نعطيو واحد الدرون واحد يعني واحد الطاقه
1: بطاريه تدوم اكثر. واخا قبل ما نوصلوا هذه ربما التحديات اللي كتواجهكم انتم الناس اللي كتستعملوا الدرونات، وسواء لكن احنا بغينا نعرفوا قبل، حيت انت هضرتي على هناك انواع متعدده من الدرونات، وكاين اللي فيه كاميرا عاديه، كاين اللي اخرى متعدده الاطياف، كاين اللي اخرى حرارية. وكل وحده منها كيف ما قلتي كتعطي نوع مختلف من المعلومات. واش هادو كلهم غير ديال التشخيص ولا كيقدروا يديروا التدخل؟
0: قبل ما نهضروا على هذاك ديال التدخل ديال المبيدات وتوسا، دابا هاد الدرونات حنا هما غير كيسكانيو كياخذوا لنا الصور. العمليه اللي هي مهمه جدا هو ملي كناخذوا هذيك الصور كنجيبوا هذاك الدرون وكنحطوه على مع الاورديناتور، كنجيبوا هذوك المعطيات. كاينين دي لوجيسيال اللي كيكونوا في يعني في الاورديناتور، كنجمعوا هذوك لي كارت باش كيعطي لنا هذيك الحقيقه، باسكو حنا اللي بغينا التشخيص خصو يكون تشخيص حقيقي. راه نورمالمون كيكونوا دي لوجيسيال ديال الكاليبراسيون، ما غاديش ندخل في ديتاي، سميتو الار تي كا. هذاك الار تي كا

0: مثلا انا القمر الاصطناعي كيشوفني في واحد لابوزيسيون، ولكن راه خصني واحد لاباري اللي كيرجعني في هذيك لابوزيسيون ريال. ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، ولكن اللي هو مهم هما هذوك لي كارت كنديروهم في واحد الحاسوب ولا
1: باش
0: الاورديناتور
1: نقراوهم، باش نقراوهم. لكن حنا اللي كيهمنا هذه ربما طريقه تقنيه اكثر تفهموا انتم، لكن حنا باش نفهموا هذا التشخيص شنو اللي كتعطينا الدرون بهذه المتعدده ديال هذه الانواع الكاميرات اللي كاينين اللي هما عاليين جدا، شنو اللي كيعطيونا اللي ما كتقدرش العين المجرده تشوفه؟ واش الامراض، واش الرطوبه، واش نوع، شنو اللي كيقراو، شنو كيشخصوا؟
0: كيعطيونا بزاف ديال المؤشرات، منهم الـ NDVI كنسميو حنايا لو كوفيسيون دو فيجيتاسيون، يعني واحد المؤشر ديال النباتي. مثلا الا كانت واحد النبته انا كتبان ليا خضراء بالعين المجرده، ولكن هذاك الدرون ما كيشوفهاش خضراء، كيشوفها خاصها شويه ديال الكلوروفيل، يعني هذاك الخضوريه ديال النبته. حيت علاش؟ يمكن نقصها لانغري، نقصها الماء، نقصها بزاف ديال الحوايج. دونك ملي كنشدو واحد لابارسيل ديال مثلا 10 ديال الكتاري ديال العنب، كنصيفط هذاك الدرون كيدير لي ان سكان، انا بالعين المجرده بالار جي بي غادي يبان لي يمكن كاينه شويه ديال لا ديفيرونس، كاين شي نبته طالعه شي هابطه شي، المهم شي فيها خضوريه ما فيهاش خضوريه.

0: كيقول لي هذيك لابارسيل هنا فيها شويه الحموريه، هذيك الحموريه هنا خصني ندخل، واش المشكل ديال الماء، واش المشكل ديال لانغري، واش المشكل ديال المرض، يعني بزاف د الحوايج يقدروا يدخلوا. دابا هذيك لانتربريتاسيون ديال الكاميرا هذاك هو اللي عنده الدور، هو الدور ما كيقولكش لا راه عندك الهيه راه خصك دير الماء، راه يقدر يكون المشكل الماء، يقدر تكون هذيك الارض، هذيك الارض يمكن ها هي شبعانه ما، ولكن هذيك النبته ما كتجبدش الماء مزيان. دونك هو كيعطيك غير واحد الفكره. احنا في طبيعه الحال بني كان، علاش قلت لك في الحلقه السابقه راه التدخل ديال الفلاح راه مهم، حيت علاش؟ يعني هذيك 10 الهكتار هو راه عارف اش فيها. دونك هادو كيعطيونا بعض الحالات. دابا كاينين هذوك لي لوجيسيال، دابا هاد الذكاء الاصطناعي كيصنع واحد كنقولوا حنا دي ماتريس، هو اللي كيعطينا كيقول لنا ودي راه يمكن راه كاين 90% راه المشكل ديال الماء، علاش كاين هذيك الحموريه؟ حيت كاين بزاف المعطيات كندخلوا شي مرات حتى المعطيات ديال التربه كان. دونك هنا فين كاين العقده ديال الدرون، راه ماشي ما بقاتش غير تطير الدرون وياخذ لك المعطيات، راه في التشخيص ديال المعطيات تما خاص تكون الخبره والتدخل ديال المزارع.
1: يعني ماشي تشخيص وانما قراءه ديال المؤشرات اللي كيقدمها لك الدرون. وهنا هضرت على واحد المساله ديال الماء والاجهاد المائي، نقدروا يعني نكتشف فوه بالدرون قبل حتى ما تظهر العلامات ديالو، يعني قبل ما يبان ممكن.
0: بيان سور بطبيعة الحال، من حيث النبتة دابا المشكل اللي كاين منين كيبان هذوك الأعراض ديجا تروطار. ولكن حنا دابا بهاد لي زاباري راه ماشي غير بالدرون، حتى بهذوك لي زاباري كنديروا منهم هذوك المؤشرات ديال الإجهاد المائي ولا الإجهاد الفيزيولوجي، يعني كيعطيني كيقول لي هذيك النبتة راه من هنا واحد الخمس أيام راه غادي يبانوا لك الأعراض، ولكن راه ديجا نقص الأزوت، نقص الفوسفات، ولا نقص الماء. يعني بطبيعة الحال كتعطينا واحد كوموندي واحد المؤشر استباقي باش ندخلوا في الوقت المناسب.
1: كاين اللي غيقول لك سيدي اذا كان القمر الصناعي كيقدر يصور الكره الارضيه ويصور اشياء ربما اكثر من الدرون، واخا الدرون عندها الدقه علاش غنستعملوا الدرون؟ وكاين اللي غيقول لك بما انه الدرون كيعطينا اكثر دقه علاش غادي نكونوا حنا محتاجين القمر الصناعي؟ وكاين اللي غيقول لك علاش ما نستعملوش كيف ما قلتي انت والنقاش اللي كيكون عندكم مع الباحثين، علاش ما نستعملوش القمر الصناعي يكون محمل بالدرون؟
0: اييه دابا مهم. دابا اللي بغيت نقول بانه القمر الاصطناعي شحال ما كتكون عندي المساحه كبيره، شحال ما يمكن القمر الاصطناعي غيعطيني واحد التجربه،

0: باش كيكمل هذاك التشخيص اللي داروا بالاقمار الاصطناعيه. دابا عندنا مساحه فيها كتار 1 هكتار وكاينه واحد الزراعه اللي عندها قيمه مضافه، هذاك الكتار كيتباع، ما غاديش نقول لا كولتور مثلا شي كولتور اللي عندها قيمه مضافه والمارشي طلع والثمن طالع ولونغري، يعني اي حاجه دقيقه كتبدل في الانتاج ومهمه راه ما خصني نستعمل درون، حيت عندي 1 هكتار هكتار القمر الاصطناعي يقدر ما يعطينيش الدقة، يعني غادي يعطيني غير واحد المربعات اللي كنشوفهم، ولكن بحال كتشوفها من بعيد، كتشوفها من القمر، ماشي بحال إلا طلعت درون على 60 متر، 60 متر راه يعطيني هذيك النبتة بالضبط، اش فيها؟ بعدة كاميرات، كاميرات حرارية، كاميرات متعددة الأطياف، يعني الدقة كتكون مزيانة. أما مثلا إلا شدينا فلاح اللي عنده مثلا نعطيكم واحد النوع الزراعة ديال الحبوب، عنده 100 كتار. انا امونافي في الاول غادي يستعمل غير الاقمار الاصطناعيه، حيت علاش 100 كتار راه غادي يشوف الفرق فين كاين، حيت القمر الاصطناعي يقدر يديستانغي ما بين 10 الكتاري ب 10 الكتاري، ولكن الا عندي مساحات صغيره مثلا نقولوا الزراعه ديال النباتات الطبيه والعطريه مثلا كندير السيشاج وكنجيب هذيك كاين واحد الماده كنبيعها بواحد الثمن كبير وعندي غير 2 هكتار وعندها قيمه مضافه، ما خصنيش نستعمل الدرون، حيت اي علاش راه اي غرام ديال لونغري اللي غادي نعطيه ولا ديال الماء راه محسوب، يعني كيغير ليا في هذوك لي بارامتر اللي كنبيعهم. دونك كنقول بانه درون هي تقنيه يعني دقيقه، ودابا في هذا الوقت الراهن كيتستعمل بزاف في لا ريشيرش سيونتيفيك، ولكن الفلاحه يعني كاين واحد الاهميه باش يتعطى الدرون. وبغيت نهضر في ارض الواقع، في ارض الواقع يعني بطبيعه الحال بالتجربه اللي عندنا في الميدان يعني على الصعيد سواء الاقليمي او الوطني، هاد الدرونات ديال الكاميرات المتعدده الاطياف ما كيتستعملوش بزاف في الزراعه، القليل اللي كنلقاو عندهم هاد الدرونات، ولكن هي تكنولوجيا جد مهمه. الا جينا الاقمار الاصطناعيه غادي نشوفوا الناس ولا كيستعملوا اكثر الاقمار الاصطناعيه اكثر من الدرونات.
1: يعني كاين الفلاحه اللي كيستعملوا داك لي زابس او لي زابليكاسيون اللي هضرتي عليهم اللي كيكونوا مجانيين ديال الاقمار الاصطناعيه؟
0: دابا من حيث راه ماشي غير كيستون مجاني، اي من تيكون مجاني يعني
1: يقول
0: لك انا عندي لابليكاسيون يشجع، ولكن هنا الا بغيتي نهضروا على واحد الموضوع اخر هو انه الدرون، تكنولوجيا الدرون ليست في المتناول.
1: جوستومون الدرون عنده اهميه كبيره، لكن هناك مسطره اداريه باش انك تاخذ درون وطيره.
0: ايه دابا هاد المسطره الاداريه هي اللي كتخلي يمكن هذاك الفلاح بحال كيقول لك لا انا هو لا باباراس وكذا، ولكن من واحد الناحيه اخرى من حيث عندنا التجربه في اقليم الناظور كنستعملوا درون بزاف في الابحاث العلميه، راه ما كاين لا مسطره معقده لا والو، كاينه بروسيدور ادمنستراتيف، من حيث علاش راه التكنولوجيا ديال الدرون راه كتدخل حتى في الامن القومي، حيث علاش الا كنا حدا شي مطار راه واخا نكونوا بعاد على المطار، شحال مره انا مثلا كاين في هذا المطار الدولي الناظور الدولي كنكون في واحد لابارتيل بعيده على المطار ب 10 كيلومتر. واحد المره قلت لهذاك السيد ديال لاتور دو كونترول قلت له لا راه ما كاينش طيارات هنا، قال لي لا راه يقدروا يكونوا لي طيارات ديال الجندار، يقدروا يكونوا دي زيليكوبتر اللي كيدوزوا غير هكا، يقدر يكون ان اتيريساج دورجونس. دونك هنا بلا ما ندخل في التفاصيل يعني ديال هاد العمليه، يعني كاينه واحد لا بروسيدور اللي كدار حتى المستمع الكريم يعرفها، حيت هذه
1: كاينه ويعرفها. والمهمه هي واش هاد المسطره انطلاقا من تجربتكم، واش هاد المسطره انت قلت بانها ماشي معقده، شكون هي الجهه اللي كتعطي الترخيص ديال استعمال الدرون في المجال الزراعي والبحث العلمي؟
0: هي باش ندير واحد التحسيس للمواطن المغربي بصفه عامه، لا بالنسبه للدرونات، الدرونات ما خصهمش يستعملوا في المغرب بدون ترخيص بتاتا، سواء درونات فلاحيه او درونات عاديه خاص ضروري الترخيص، حيت كما قلت كيدخل مسائل امنيه. ولكن كاينه مسطره هو كدير واحد هذاك الدرون بعد اللي غادي نشريه ماشي نكون جبته من برا ودرت له شي تهريب وجبت هذاك الدرون، هذاك الدرون خاص يكون مرخص في المغرب، يعني شريته شركه صنعته شركه في المغرب كيكون اونريجستري عنده الماتريكول ديالو، ولا جا من برا وهذيك الشركه راه اصلا باش تبيعوه هنايا راه خاصو يكون مرخص، يعني خاص يكون هذاك الدرون فيه الترخيص، يعني كنشريه من واحد الشركه معروفه في المغرب اللي دات عليه الترخيص كيكون عنده هذيك الماتريكول كنسميوه حنايا هذيك لافيش تكنيك، يعني هذيك
1: يعني اما شريتيه من المغرب او دخلتيه لداخل التراب المغربي بطريقه قانونيه.
0: طريقه قانونيه كما كندخلوا الطوموبيل كتكون معروفه كنديروا لها يعني لا ماتريكول ديالها كتكون معروفه على حتى هذاك راه ترخيص اخر، هذاك ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، هذوك الشركات هما اللي كيتكلفوا بالترخيص. دابا كنهضر انا شريت درون من شركه مغربيه درت له الاستيراد من المانيا ولا من الشينوا، دونك هذاك الدرون انا ملي كنبغي نطيرو كندير واحد لا دوموند للسيد العامل ديال ولا السلطات اللي كاينين يعني في هذيك المدينه، ولا مثلا نهضروا مثلا في البحث العلمي كنديروا

0: باسم الجامعه، حيت علاش هذاك الدرون كيكون باسم الجامعه، ولا كتكون باسم ماشي خص ضروري يكون بيرسون فيزيك. المهم كندير واحد لا دوموند، كنقدموها للسيد العامل بلا فيش تكنيك ديالها بلا كارت ناسيونال، وكنقولوا فوقاش خصني نطير به، اش من ساعه، اش من كوردوني، فوقاش خصني شحال ديال لا ديوري، من اي ساعه لاي ساعه، شحال ديال المده. هما قانونيا على ما اعتقد كيعطيو 3 شهور يعني في هذاك لوتوريزاسيون، ما كيعطيكش اوتوريزاسيون افي.
1: هادشي بغيت نقول لا، واخا من غير 3 شهور فيما تجي تطيرو خصك دوموند.
0: لا انا نقول لكم دابا بالنسبه لهذاك الدرون منين كنجيو كنحطوه للسيد العامل كنعطيو له هذاك لافيش تكنيك. البيلوت راه كاين، حتى البيلوت راه كيديروا عليه لونكيت. مثلا انا درون ديالي ولكن صيفطت واحد في التقني ولا مهندس، راه حتى كيديروا عليه لونكيت.

يعني كتعطى لا كارت ناسيونال ديالو المسائل ديالو شكون اللي غيطيرو شكون هذيك السميه ديالو هذاك لا دوموند كتحط في العماله. العماله اش كدير؟ كدير واحد اللجنه يعني حسب علمي كما كنتعاملوا مع الناس ديال الداخليه دونك كدير واحد اللجنه وكيدير واحد لونكيت يعني هذوك لي بوين واش هما هذوك واش هذاك السيد نقدروا نعطيو له بعدا الدرونه بعدا كيديروا علينا لونكيت يعني كوم بيرسون فيزيك على هذيك الشركه ولا على هذيك المؤسسه وعلاش غادي تستعمل هذاك الدرون وفي نفس الوقت يعني حتى واش هذيك لا زون واش ماشي سونسيبل يعني باش نطير فيها الدرون واخا هذه العمليه كامله ليست بمعقدة كدير واحد لونكات أنا حسب التجربة اللي عندي ما كتعطلش أكثر من شهر.

دير عندك تطلع غتطلع الدرون، ولكن بحال دابا انا كنت في واحد لازون اللي فيها المطار ديال الناظور العروي، يعني في قريب من المطار وهي منطقه حساسه. كيقول لي السيد العامل ولا الناس ديال السلطات كيقولوا بانه خاصك تشوف مع لا تور دو كونترول ديال المطار. دونك تما كندخلوا مع الاداره ديال المطار، والاداره ديال المطار كتصيفطنا لا تور ديال الكونترول ديال المطار. تما حنا كنكونوا على برا كنتواصلوا مع المطار، الا جات شي طياره كيقول لك لا حبس، كيعطيك الطير في هذاك الوقت وكتعطي له لي تينيغير بالضبط فين خاصك الطير. حنا الحمد لله

0: هذوك الناس اللي كيديروا الكوتاغوت وكيديروا الانستالاسيون ديال الكوتاغوت يسوسا، ولاو كيستعملوا حتى هما الدرونات، من حيث العمليه كتجي سهله ليهم باش يديروا التراصاج ديال الحقول ديالهم. دونك كاينين الدرونات ديال الرش اكثر من الدرونات ديال التشخيص. ما غاديش نقول بالرقم بزاف، ولكن نقدر ماشي يعني ما عندناش دي
1: يعني تقريبا انه كيستعملوا الدرونات ديال الرش اكثر من التشخيص.
0: الدرونات ديال التشخيص قليله جدا في المغرب. تشخيص بالميتي سبيكترال ولا

واحد المساحه كبيره ديال الشمندر السكري، والناس مع هذه الاورغانيزاسيون ديال الشمندر السكري كاينين فلاحه ولاو كيستعملوا هذه المبيده ديال الرش، بالعكس هما كيقتصدوا في لونغري. يعني الفلاح باش يدوز التراكتور ديالو وعنده هو المرض غير في واحد البلاصه، علاش خصو يدوز التراكتور؟

قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: اجتياز، أنتم بدأتموه باحتجاج، ما لماذا تحتجون؟
1: إذن بس نقدر نوصف المشكل اللي خلى الطلبة أنهم يبدأوا احتجاج من الأول ديال السنة الدراسية، ما ماشي من بعد ولا شي حاجة بحال هكذا. يعني أنه هاد الإضراب، أولا بغيت نصح المدة، هو تقريبا دابا دام المدة ديال شهر، جاو راه سنوات ديال الحوار، سنوات ديال الاجتماعات، سنوات، وحنايا كنحاولوا أننا نتفاداو هاد النوع ديال المشاكل، أنه ملي بداو

0: كاملين.
1: كم كاينين الآن؟
0: نعم،
1: كم متوفر في من الكراسي الآن؟
0: من الكراسي العلاجية اللي متوفرة تقريبا في على ديسبونيبيتي ديال الطلبة، تقريبا كاينة واحد 78 حتى 80 كرسي علاج.
1: 80 كرسي علاج. أها، وكم
0: الطلبة
1: كتدربوا عليها؟
0: تقريبا
1: يعني
0: الطلبة
1: بالمعدل،
0: في المستوى
1: احنا غير باش
0: الدراسي.
1: نفهموا، احنا ما سبق ان كنا اطباء ولا عندنا اي فكره، ولكن عندنا بين جمهور كبير من المغاربه اللي عنده ابنائه طلبه يدرسون في كليه طب الاسنان، ونحن ايضا مرضى اسنان، يعني كانوا مشوا الاطباء ديالنا، وفينا ايضا مواطنين اللي يمشوا المستشفى العمومي واللي يلقوا فيه ايضا شباب من في سنواتهم السادسه على ما اعتقد اللي يعالجوهم في المستشفيات العموميه. تمام. طيب لا لا لا، المستشفيات سعة المستشفى اللي كتدربوا انتم فيه.
0: باش نقول لك فكرة على عدد الطلبة وعلى عدد كراسي العلاج، إلا جينا نشوفوا دابا تقريبا كنلقاو المعدل ديال أنه كاين 570 حتى 600 طالب، وبالموازاة كاين تقريبا واحد 78 حتى 80 كرسي علاج. فهمتي؟ يعني أنه ديجا لو غاسيو ما بين كراسي العلاج والطلبة هو ديجا حاليا زعما ضعيف بزاف. لذلك
1: والمفروض
0: أنه
1: انه شنو يكون، يعني خصنا 500 كرسي على حسب طالب، كل طالب عنده كرسي
0: لا
1: العلاج،
0: لا،
1: يعني
0: في
1: غير
0: المحضر اتفاق
1: معقولة.
0: ديال 2019، المحضر اتفاق ديال 2019 كان اتفاق على أنه يكونوا ثلاث ديال الطلبة لكل كرسي علاج. يعني إلا درنا عملية حسابية خاص يكون واحد 200 حتى 220 كرسي علاج اللي متوفر للطلبة. إذا سأل الطالب
1: كل ثلاث طلبة على كرسي علاج.
0: نعم، هادشي اللي كان في محضر الاتفاق ديال 2019،
1: انتم
0: ولكن
1: حاليا
0: دابا
1: والمعدل الحالي، المعدل الحالي الموجود
0: المعدل الحالي وصل 7 حتى 8
1: سبع طلبة على كرسي علاج.
0: على كرسي علاج واحد. يعني معدل ما كيبقاش في المقبول، وكاين كينقص زعما كثير بزاف العدد ديال الساعات ديال التدريب.
1: كينقص ساعات لأنك
0: لذلك
1: أنت. تمام
0: نعم،
1: تمام طيب بالنسبة قلتم أيضا جودة التكوين التطبيقي والسريري، هذه النقطة ديال الكراسي هي تدخل في هذا الأمر؟
0: نعم، لأنه إلا بغينا جودة ديال التكوين ديال الطالب خاصو يتدرب مزيان. هذه زعما لوجيك، طالب تدرب 600 ساعة ماشي بحال طالب تدرب 200 ساعة أو 300 ساعة. يعني الجودة ديال التكوين أي حاجة كنطالبوا بها من ناحية البنية التحتية ديال مركز فحص وعلاج الأسنان، إلا أنها تساهم في الارتقاء.

0: في بقى، وأنا اتصلت بكثير من الأطر الأساتذة، لكن للأسف توقيت البرنامج هم يشتغلون يعملون لم يسمح لهم بأن يكونوا هنا لنسمع الرواية الأخرى. في بعض الأساتذة الذين يقولون احتجاجات، نعم نحن دائما نتضامن ونفتح أبواب الحوار مع الطلبة ونتفهم مطالبهم في بعض الشق، ولكن في شق آخر يقول لك زعما ناس باغين يوقفوا امتحانات ومسار أكاديمي هكذا، يعني غير مبررة هذه الاحتجاجات، لأن الناس غادي يفتحوا مراكز مستقبلا قريبا، قيل لي أنه غادي تفتح هذه الأرضية التدريبية، فعلاش ما تكملوا القراية وميم طون تواصلوا الحوار مع مع مع الكلية ومع الأطراف المعنية؟
1: فهمت الوغ، بس زعما ندير لو بوين على اننا ما كنخصوش زعما المجهودات اللي كدير الدوله في هادشي ديال لي نوفيل تكنولوجي ولا سيمولاسيون، سورتو لا سيمولاسيون كاينه عندنا في الكليه ديالنا، ولكن لا سيمولاسيون زعما عمرها بالعربيه المحاكاه عمرها زعما انها تقدر تعوض زعما التكوين الحقيقي ولي ستاج الحقيقيين اللي كيديرهم طالب طب الاسنان. اذا دويتي على وديت على وديت انه طلبه ديال احتجاج، وطلب زعما باش نكونوا صريحين هما اول متضررين من انه يكونوا دايرين اضراب. طلبه هم كدابا كيضحيو
0: بالزمن المدرسي، الزمن التكويني ديالكم،
1: كيضحيو بالزمن التكويني ديالهم، ولكنهم هما مقتنعين باللي انه كيديروها بولا بون كوز، يعني كيديروها باش انهم ياخذوا مكتسبات وانهم يشدوا المطالب ديالهم.
0: طيب سأعود معك في هذه النقطة وإن اختلفت معك، لأنه في توقف عن استكمال التكوين، وفي بعض الأطراف التي ترى أنه هذا يعني المطالب بعضها شق منها مشروع وشق منها الآخر يراد منه فقط تعطيل المسار التكويني، ولما تطلبوا الامتحانات تطلبوا أنه تحذف بعض الموديل للأسف الشديد، وهذا شيء لا يرتضيه أي أحد لأنه في إساءة لشهادة التكوين. دكتور اللي أولاد سعيد نور الدين، حضرتك زولت المهنة وتخرجت منذ سنوات، على زمنكم يعني كان التكوين وكلية الطب بالدار البيضاء، أنا سلفت الذكر على أنها من أقدم كليات في المغرب اللي تخرج ألاف من الأطر الطبية لطب الأسنان في على ربوع المملكة، كيف كانت تكوين زمنكم وكيف كتشوفه الآن وأنت أيضا تواكب أحد أبنائك أو ابنيك في كلية الطب الأسنان؟ هل ظروفهم أحسن بكثير من ظروف اللي أنتم تكونتوا فيها؟
2: شوف هنا كاين جوج حاجات، كاين الشق النظري والتكوين النظري. حاليا الإمكانيات اللي وفرت على الرقمنة والتكنولوجيا والتسارع في الديجيتال، راه التكوين ديالهم فيها واحد شويه ديال الراحه، و جو بونس معلومات اكثر، يعني كيواكب الوقت. والتكوين شحال هذه في هذه واحد 30 عام ولا 40 عام كان جامعه كنعرفوها، كان داكشي تقليدي، داكشي جد تقليدي، دونك كاين واحد الفرق نصالح التكوين الحالي فما هو نظري. بالنسبة للتكوين العملي شحال هذه كانوا عندنا لي باسيون يمكن كثر شوية على دابا، كنا كنشتغلوا بيدنا يمكن على حسب المعلومات اللي استقيناها من الأبناء ديالنا، كنا احنا شحال هذه كنشتغلوا بيدنا داخل مركز الفحص والعلاج أكثر، خصوصا في مركز الفحص والعلاج تابع لي

0: المطالب طلبا، مطالبهم كاينين جوج ديال المطالب محوريه ومطالب بسيطه اللي هما توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه والتوفير ديال المعدات والمواد الطبيه في المركز فحص وعلاج الاسنان. يعني ما كاين حتى شي مطلب عنده علاقه بحد في
1: لا،
0: الوحدات التعليم.
1: أنا اللي تحدثت عن هذا، ووفقا للمصادر التي تقصيت فيها وبحثت فيها مع أساتذة كلية طب الأسنان، عندما تضربون ولا تلتحقون بمقاعد الدراسة لمدة شهر، 4 أشهر، حتى 6 أشهر، هذا زمن مدرسي وهدر مدرسي بالمعنى يعني البسيط، تمام؟ طيب لما تلتحقون سير الدراسة قد يكون فاتتكم هذه 4 شهور من الدراسة، وهما سيمتحنونكم على أساس أنه هذه الدروس تلقيتوها، تمام؟ فكتجي المطالب أنه والله إحنا كنا مضربين وهذه الدروس ما درسناهاش، نحذفوها من المقرر الذي سنمتحن فيه. بهذا التبسيط يعني أنا شرحتها لك غير بشكل بسيط جدا.
0: ديال الأسنان ديال الدار البيضاء دايرين إضراب عن التدريب الاستشفائية فقط، يعني أنه الدروس ديالهم النظرية راهم كيحضروا ليها في المدرجات. المشكل عندهم مع التدريب الاستشفائية، دايرين إضراب عن التدريب الاستشفائية.
1: وستمتحنون في هذه التدريب الاستشفائية، ستمتحنون أيضا.
0: نعم نعم كاين دي زيفاليوسيون اللي كيداروا، ولكن من الدروس ديالهم راهم كيدخلوا لهم.
1: طيب لماذا لا تكملون التدريب وتكملون كل مساركم التكويني وتتركوا باب الحوار مفتوح؟ هل يعني تواصلتم مع الكلية، مع الإدارة؟ هل تواصل معكم أحد؟ هل الحوار مفتوح؟
0: الحوار مع مرشد، الحوار كان ديما مفتوح، والطلبة ما خرجوش إضراب إلا وأنهم كيجوجيو بلي الظروف الحالية ما يقدروش يديروا فيها

0: والخطير هو من بعد التخرج. احنا كاين من بعد التخرج هو عندنا كاين واحد الفقر كبير تشريعي، هو ان عندنا قانون مزاولة طب الاسنان، ما عندناش قانون خاص بمهنة خاص بطبيب الاسنان. عندنا واحد القانون اللي دا عام 1960، ظهر 1960، اللي كانت المسوده ديالو على حساب العلم ديالنا هو ان دات وقيت اواخر ايام الحمايه، واللي كيجمع طبيب الاسنان مع الطب العام والصيدله والقوابل والعشابه،
1: أشكرك.
0: وهادو كلهم خرجوا وداو قوانين
1: انتهى
0: المزاولة
1: توقيت
0: خاصين بهم
1: البرنامج. شكرا دكتور ولاد سعيد نور الدين طبيب الأسنان المزاول بتطوان، رئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان. شرفتمونا الاثنين، شرفتماني والسادة الجمهور الكريم، شكرا على حسن الانتباه.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

شفقي لم يحلم به شاعر، قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا، أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب، مشت وعطر وخير، وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا. بلادي تفتح الأذرع، تفتح الأذرع للمهاجرة الشقاء لتحلم بالمجد، بالعطر، بالخير وبالقمر

وموجة عطر المساء تبحر لتروي للغد كل الحكايا، يعانقها سحرها الأعطر لتحكي أن غلالة ورد يهفهفها القمر الأحمر ليسجيها لبلادي هدايا.

11 تريليون دولار هو حجم الدين الحكومي العالمي الذي بلغه العام الماضي وفق بيانات صندوق النقد الدولي، رقم ضخم يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعني أن ديون الحكومات باتت تقترب من حجم ما ينتجه الاقتصاد العالمي في عام كامل. صندوق النقد الدولي حذر من أن المسار لا يتجه إلى التراجع، وتتوقع مديرته أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج العالمي بحلول 2029، أي قبل عامين من التوقعات السابقة. الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث حجم الدين العام بأكثر من 40 تريليون دولار، أي نحو 126% من ناتجها المحلي. في المرتبة الثانية تأتي الصين بدين يتجاوز 16 تريليون دولار، يعادل نحو 80% من اقتصادها، بينما حلت اليابان ثالثة بنحو 10 تريليونات دولار، لكن بنسبة دين هي الأعلى بين هذه الدول الثلاث.

0: اعترف لأول مرة في العالم بأن حجم ديال الديون على المستوى العالمي يقترب من الناتج الإجمالي ديال العالم كامل، يعني كل ما ننتجه اليوم تقريبا ولا يوازي واحد الرقم ديال الدين، إما الدين ديال الدول أو مؤسسات عمومية أو حتى أسر على المستوى العالمي.
1: نعم. طيب أستاذ جدري، بالنسبة للمغرب، وفق بنك المغرب الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1% خلال شهر يوليوز من هذه السنة. قبل أن نتحدث عن ماذا يقوله هذا الرقم وما تفسيره، ماذا نقصد بالديون المتعثرة؟
0: وهي الديون المتعثرة اللي خصنا نعرفوا هو ان تنقسم الى قسمين، كاين جوج ديون اللي كتقسم جوج قسمين. كاين القسم الاول هو ان واحد السيد، يعني واحد رب الاسره او واحد المقاوله صغيره او صغيره جدا، مشات عند واحد المؤسسه بنكيه وخات واحد القرض على اساس انها ترده في واحد 3 أو 5 سنوات بواحد القسط سنوي اللي قسط شهري اللي معروف، لكن بعد واحد المده ديال نصف القرض او الثلث ديالو او الربع ديالو او حتى مع البدايه ديالو، هاد الأسرة هذه أو هاد المقاولة هذه ما بقاتش قادرة أنها تخلص هذا الدين بصفة نهائية. يعني ممكن نقولوا بأن هذا قرض صافي، ما بقاش عندنا كيفاش أنا ندير ليه الركوف المون ديالو. وعندنا فئة ثانية هي واحد الأسرة اللي الدخل ديالها دخل يعني متأرجح، مرة كيطلع مرة كينزل، وبالتالي كنسمعوا في المحيط ديالنا بان واحد السيد راه كيخلص واحد القسط وكيمنق جوج ويعاود يخلص جوج اخرين وكينقص واحد الثالث، وبالتالي المؤسسه الائتمانيه اللي هي في المقابل ديالو ما عندهاش واحد الرؤيه واضحه واش داك السيد غيبقى يخلص بصفه دوريه وبصفه دائمه ولا غيبقى ان مره يخلص وما يخرج. هذا الامر هذا كيخلي ان المؤسسات الائتمانيه كتدخل في واحد الحاله ديال عدم اللا يقين، وكيأثر ليها على المردودية ديالها ولا على حتى الرؤية ديالها المستقبلية من أجل استثمار هذه الأموال.
1: نعم، الديون المتعثرة في المغرب ارتفعت، يعني خاصة لدى الأسر ارتفعت بنسبة 6%. هذه النسبة هل تعكس تزايد صعوبات السداد أم نتيجة مباشرة لتوسع حجم القروض الممنوحة للأسر؟
0: وهما شوفوا هما العاملين بجوج وصلوا لهذا المستوى هذا. علاش؟ لأن اليوم عندنا مشكل هو أن القروض أصبحت الولوج إليها بواحد السهولة ماشي بحال هذه واحد 10 سنوات أو 15 سنة. اليوم مثلا يكفي انك يعني اليوم مثلا ملي كنمشي واحد مساحه كبرى او عند واحد الشركه ديال السيارات او عند يعني كندوي على هذه 5 سنوات 6 سنوات الماضيه، يعني صار بالامكان ان السيد اللي هو اونفاس يكفي ان عنده واحد العمل اللي هو يقار ويمكن ليه الولوج انه ياخذ واحد السياره او واحد اباري الكتروميناجي او شيء من هذا القبيل يعني بكل سهوله. بالاكثر من ذلك ان اليوم وصلنا لواحد المستوى ان المؤسسه

الاثر الايجابي، الاثر الايجابي عندنا في جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو ان هذا الابناك اليوم عندنا واحد مجموعه من الابناك، ملي كدير الحسابات السنويه ديالها كتحسب هاد القروض المتعثره، وخاصه تخلي واحد لا كوستيون، يعني واحد لا بروفيزيون خاصه تخليها في البيلون ديالك، كتقول يعني الا ما خلصونيش الناس عندي انا منين نخلصها. وبالمقابل كدير واحد مجموعه من الاجراءات القانونيه مع مجموعه من المحامين ومع مجموعه من يعني مع المحاكم المغربيه، باش اننا نمشي واحد السيد نحجزوا ليه على السكن ديالو او على الراتب ديالو من من من الشركه فين خدام هويا، او عنده واحد المنقول، عنده واحد السياره، او عنده يعني واحد الممتلكات نحجزوا عليها. المشكل اللي كان عند هذه المؤسسات الائتمانيه هو ان هذه المساطر هي مساطر مكلفه ماديا، لان هذه كلها كان كتمشي في التكلفة المادية. ومسألة الثانية هو أنها كتاخذ الوقت، وبالتالي في نهاية المطاف يعني بعد واحد سنتين أو ثلاث سنوات يمكن لي أنني نسترجع واحد النصيب من هذاك القرض، ولكن أنا كيضيع لي المجهود ديالي في التمويل الاقتصادي وديال المردودية ديالي. اليوم هذا الأبناك شو قالت؟ هذا الأبناك كتقول أنا كانت سالوا واحد السيد أو واحد المقاولة كانت سالوا واحد مثلا 50,000 درهم، انا هاد 50 ألف درهم اللي كانت سال السيد بالفوائد ديالها غنبيعها لواحد المقاوله اللي مختصه في هذا الميدان هذا مثلا ب 30,000 درهم، ولكن انا غناخذها اليوم غناخذها، بمعنى غادي نربح الجهد ديال ما غنخلصش المحامي، ما غنخلص الاتعاب، ما غنخلصش الرسوم القضائيه، وغنربح واحد السنه او سنتين. اللهم ناخذ اليوم 30,000 درهم، ولا نبقى نتسنى عامين او ثلاث سنوات وعندي احتمال ناخذ 50,000 درهم وحتما ما ناخدهاش. وهذيك المقاولة هذيك الشركة هي اللي غتمشي عند المقترض وغتنيغوسي معاه، إما يخلص القرض كاملا، إما أنها تمشي معاه في موازعات قضائية، إما أنها تدير معاه واحد القسط اللي هو جده. وبالتالي هذا أمر اللي هو إيجابي بالنسبة للمؤسسات الائتمانية. الأمر الإيجابي الثاني هو أن غنحلوا واحد السوق ديال الشغل اللي هي جديدة، وبالتالي غيدخلوا عندنا شركات كما اليوم عندنا شركات ديال القروض، وعندنا شركات ديال الائتمان، وعندنا أبناك، غيدخلوا عندنا واحد الشركات اللي هي جديدة اللي غتخدم واحد لي زاجون اللي هما جدادين، للمهمه ديالهم هو انهم يمشيو عند المقترضين ويدويو معاهم اما عبر الهاتف اما عبر المقابلات، ويقنعوهم كيفاش انهم يردوا لهم فلوسهم. وبالتالي هذا هو سيكون محفز لسوق الشغل ديالنا. وبالتالي يعني في نهايه المطاف انا كنظن بان هذا امر اللي هو ايجابي بالنسبه للاقتصاد الوطني، لانه سيمكن مؤسسه الائتمان من التوفر على سيوله ماليه باش اننا نعطيوها لمجموعه من المقترضين خواص او افراد او مقاولات. المساله الثانيه هو اننا يعني غادي نربحوا واحد الجهد في المحاكم ديالنا باش نخفوا شويه الاعباء على الملفات القلقه القضائيه. والمساله الثانيه هو اننا نخلقوا واحد مجموعه ديال المناصب الشغل. الامر السلبي

0: ديالو ويقدموا للحكومه باش ان دوزوا في البرلمان في نهايه المطاف. هذه المؤسسات اللي غتشتغل في المغرب لا يمكنها ان تشتغل الا بتاشيره من عند بنك المغرب، وبالتالي اليوم بنك المغرب ما يمكنلوش ان يعطي اي واحد واحد التاشيره ديالو. يعني خاص تجي عندنا هذه الشركه، هذه اما شركه مغربيه او شركه اجنبيه. اول حاجه خاصها تحافظ على السريه ديال المعلومات ديال الزبناء، لان ما يمكنش اننا نعطيوها واحد مجموعه من المعلومات لي كارت ناسيونال ديالهم، ادريس ديالهم، سالير ديالهم، وبالتالي هي انها ممكن تعبت بهم او تلعب بهم. وبالتالي خصنا تحافظ على السريه وتكون عندها واحد المسؤوليه جنائيه في هذا الاتجاه هذا. المساله الثانيه هو ان هذه المؤسسه الائتمانيه خاصه يكون عندها واحد لي غارونتي، واحد الضمانات اللي غتعطي الابناء باش انها ترد ليها الفلوس ديالها. يعني خص تكون شركات اللي هي كبيره. والمساله الثالثه هو ان غتكون واحد مجموعه من القوانين المؤطره للعمليه، كيفاش ان هذا الامر نقوم به. واش غنطلبوا من المقترض يخلص لنا القرض كاملا؟ واش يخلص لنا واحد القسط نعوض قسط واحد؟ واش النسبه اللي ممكن نمشيو فيها مثلا ديال الخفض ديال القرض لا مع البنك ولا مع المقترض، ممكن تكون عندنا واحد العتبه مثلا ديال نقص 20% او زائد 20%؟ هادشي كله غيجي. وبالتالي ما نتخيلوش بان راه هاد القروض غنرميوها في الطبيعه وغتسير عن طريق الطلب وعن طريق السوق. لا، راه كاين الدراكي ديال الابناء في المغرب اللي هو بنك المغرب، اللي غيكون حريص على تتبع هذه العمليه هذه، كيف ما هو اليوم يعني حريص على العمل مع مجموعه من المؤسسات البنكيه ومؤسسات الائتمانيه في المغرب.
1: نعم، اذا هناك بنك المغرب الذي يراقب هذه العمليه وسيضمن، يعني في حال نجاحها استاذ جدري، اذا نجح المغرب يعني اليوم في انشاء هذه السوق الثانوية لتنظم هذه الديون المتعثرة، ما الذي يمكن أن تضيفه إلى السوق، إلى الاقتصاد على المدى المتوسط؟ هل نتحدث عن فقط يعني تنظيف لميزانيات الأبناك، أم عن سوق مالية جديدة أيضا لإدارة المخاطر لتمويل الاستثمار وتحريك حتى موارد كانت عالقة؟
0: صحيح، هذا الامر هذا غادي يخلي عند ابناك واحد السيوله اللي هي اضافيه، وغيخليها انها تنظف الحسابات السنويه ديالها من مجموعه من القروض.

0: من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وهو جامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم.

الشريف بقصر الحمراء بغرناطة عام 67 و700 للهجرة رحمه الله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الخميس نتم خلالها بمستجدات الأحداث الدولية، كما سنأخذكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار تتخلل فقراته باقة موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعنا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي الساحلية اللي ما بين أسفي والصويرة، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يرحمنا الله باشتوات الخير في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم بحال حتى ما بين سطات مراكش وبني ملال، وكذلك في جنوب الداخلة الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي، ما عدا في السهول الغربية الريف سايس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات قلال بالخصوص في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-27 درجة في الحوز، ما بين 21-25 درجة في ناحية الريف، ما بين 22-26 درجة في عبدة وناحية تادلة، ما بين 22-28 درجة في تافيلات، 23-24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في الدكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 24-27 درجة في اللوكوس وناحية الضرعة، ما بين 24-28 درجة في ناحية سوس، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26-28 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-31 درجة في واد الذهب، وما بين 30-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس العناية ديالنا والمراقبة كلها خاصهم يتعطاو لتتبع بعض الأمراض اللي تيمكن يتسلطوا على الورق ديال عدة زراعات، منهم بالخصوص زراعة الخضرة وماطيشة والبطاطا مثلا، وتيديروا فيهم نقاطي ولا طرقات قويين ولا كحل، وهكذا تيمكن يضعفوا الزراعة وينقصوا لها من الجهد والقوة الإنتاجية ديالها. ومع هاد العناية خاص الاحتياط بأدوية ديال الوقاية قبل ما يشدوا هاد الأمراض في الزراعة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من نيويورك حيث ندد متداخلون أمس أمام

0: باقي مشوار صباح الأخبار.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطة الآن تأخذنا إلى حكاية التاريخ عبر فقرة القصة لنتعرف على أسطورة عزو باسو. في ثلاثينيات القرن الماضي شغل الشارع المغربي والصحافة العالمية اسم واحد، عزو باسو، رجل عاش على هامش المجتمع بملامح استثنائية، فصنعت منه الصحف أسطورة كائن قادم من عصور ما قبل التاريخ. لكن خلف صخب المنشطات وهالة الغموض كانت تختبئ حكاية إنسانية أكثر تعقيدا وعمقا. فمن يكون عزو باسو حقا، وكيف تحولت حياته إلى واحدة من أغرب حكايات التاريخ الحديث؟ تفاصيل القصة يرويه لنا سفيان أم الحوت.
4: في ثلاثينيات القرن الماضي خرج من أحد أودية المغرب رجل أثار فضولا تجاوز حدود البلاد. كان يعيش وحيدا في كهف بوادي دادس قرب سكورة بإقليم مراكش، واسمه عزو باسو. ملامح غير مألوفة، جبهة ضيقة، ذراعان طويلتان، وقدمان مسطحتان، تفاصيل جعلت منه حالة لافتة في أعين من التقوه. كان يعيش بعيدا عن الناس ولا يكاد يتحدث، يقضي معظم وقته في عزلته قبل أن تتحول حياته الهادئة إلى قصة تتناقلها الصحف. فمع انتشار أخباره ظهرت فرضية أثارت اهتماما كبيرا، هل يمكن أن يكون عزو باسو من بقايا إنسان نياندرتال الذي انقرض قبل عشرات آلاف السنين؟ سرعان ما انتشرت هذه الرواية وأصبح الرجل الذي يعيش في كهف بواد يوصف في بعض الصحف بأنه آخر نياندرتال على قيد الحياة. لكن

0: هذه المقارنات لم تقدم دليلاً حاسماً على انتمائه إلى النياندرتال، ومع مرور الوقت ظهرت حالات أخرى لأشخاص يحملون بعض الصفات الجسدية المشابهة، من بينها حالات مرتبطة باضطرابات خلقية وصغر الرأس. وهنا بدأت الرواية الأولى تفقد قوتها، فما اعتبره البعض دليلاً على وجود إنسان من عصور ما قبل التاريخ أصبح من الممكن تفسيره في إطار حالات بشرية نادرة، من دون وجود دليل علمي يثبت أن عزو باسو كان من سلالة بشرية منقرضة، ومع ذلك بقيت قصته حاضرة. فالرجل الذي عاش في عزلة بوادي دادس وجد نفسه فجأة أمام عدسات المصورين وفي صفحات الصحف وفي قلب نقاش حول أصل الإنسان وتطوره، ثم توفي بعد أن عاش نحو 60 عاماً، تاركاً وراءه صوراً وروايات جعلت اسمه واحداً من أكثر الأسماء غرابة في تاريخ الحكايات التي ارتبطت بالمغرب. من كهف في وادي دادس إلى صحف العالم، تحولت حياة عزو باسو إلى قصة أكبر من الرجل نفسه، قصة بدأت بسؤال بسيط: من يكون هذا الرجل؟ وانتهت بسؤال أكثر تعقيداً: كيف يمكن لملامح إنسان واحد أن تصنع حوله أسطورة استمرت لعقود؟
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الرباط عبر فقرة ميديا روبورتاج. في أجواء يطبعها التكتم والترقب، تتواصل بالرباط للأسبوع الثاني على التوالي مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. المشاهد تتوزع بين مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال ومقرات أحزاب أخرى مرشحة للمشاركة في مشاورات مكثفة وماراثونية بدأت ترسم ملامح أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة. نبدو الكواليس ورسائل الأحزاب في ميديا روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: بعد تعيينها من العاهد المغربي الملك محمد السادس، دخلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة في سباق مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. بعد ختام الجولة الأولى من المشاورات في الرباط، انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة للحصول على تفويض المجلس الوطني أي برلمان حزب الجرار.
3: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض أنا واللجنة المكلفة من طرف المكتب السياسي، ياك وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الأولية وغيكونوا مشاورات.

0: من أجل العودة إلى اللقاء الثالث مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، طلب محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويدا من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
1: الوضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما قيل لنا ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى، تجاوب كبير وتطابق عميق وتعبير عن إرادة قوية من مع الرؤية التي يحملها حزبنا.
0: تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب ترك ردود فعل مرحبة من الزعماء الرجال للأحزاب السياسية، من الذين زاروا مقر حزب الأصالة والمعاصرة مهنئين ومفاوضين.
2: مناسبة أولا لتهنئتها على الالتقاء المولوية الثانية التي حضرت.

0: التطوير اجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين نسائنا ورجالنا.
1: لحظة تاريخية، لأن أول مرة عندنا امرأة هي تقول الحكومة، وهذا في حد ذاته هو حدث مهم.
2: في الشارع المغربي ترحيب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية في لحظة مغربية استثنائية في مسلسل الرفع من قيمة المرأة في الحياة العامة المغربية.
3: كنت منا كنت تكون موفقة إن شاء الله في هذا الاختيار هذا وفي المسؤولية اللي عندها، خصوصا أن المغرب عندهم انتظارات كثيرة.
4: نساء ديال العالم القروي أو المغرب العميق، بالضبط من مدينة ميدلت، الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة.
5: نريد تكريم السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة توليها منصب رئيسة الحكومة.
2: قبل قيادتها للأصالة والمعاصرة إلى أول فوز بتشريعيات في تاريخ الحكومة،

0: السياسية والحزبية والحكومية مغربيا.
1: نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع، وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه.
0: عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. مدينة مراكش تشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران والصناعات الدفاعية على هامش المعرض الدولي للطيران. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات طالت مطاري أبها والرياض، وتحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ هجوما شاملا دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا ردا على الاستهداف. النقابات العمالية الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 نوفمبر للمطالبة بتحسين الأجور والسكن، ووفاة المتقاعدة المدريدية ماري كارمن التي أدى إخلاؤها إلى اندلاع احتجاجات أزمة السكن. المنتخب المغربي الأول لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس تحت إشراف المدرب الفرنسي إريك بلاهيك تحضيرا لمواجهة أوزبكستان وديا. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار. فبعد النتائج الانتخابات التشريعية تبرز مكانة المرأة المغربية في المشهد السياسي والحزبي من زاوية جديدة، خاصة مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة على رأس الحكومة. هذا التحول يطرح أسئلة حول تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وحضورهن داخل الحزاب، وما إذا كانت هذه المرحلة ستشكل نقطة تحول حقيقية نحو مشاركة نسائية أوسع في الحياة السياسية. فهل يشكل تعيين أول امرأة على رأس الحكومة محطة مفصلية لتعزيز حضور المرأة المغربية في الحياة الحزبية والسياسية؟ أسئلة لنقاش رفقة دكتورة مريم بالحسين الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية، حاورها عادل الزبيري.
4: مستمعي إذاعة ميديا في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار الجديد من العاصمة المغربية الرباط في حوارات الصباح. يسعدني استضافة الدكتورة مريم بالحسين الباحثة في العلوم السياسية حول نتائج الانتخابات التشريعية وحضور المرأة المغربية، وهل نجحت السياسية المغربية في منافسة شقيقها الرجل، وأيضا قراءة من باحثة وحقوقية نسائية في تعيين العاهد المغربي الملك محمد السادس لأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب. دكتورة مريم، مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوة إذاعة ميديا.
5: مرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة الأستاذ عادل.
4: بالنسبة لك، كيف قرأت البرلمان الجديد، وهل وضع المرأة عدديا وسياسيا مريح، أم أن الطريق لا تزال طويلة قبل تحقيق ما تسميه العائدة الحقوقية النسائية بأفق المناصفة؟
5: أعتقد اليوم النتائج التي نراها اليوم على المستوى التمثيلية السياسية للنساء على مستوى البرلمان على المستوى العددي هي نتائج مهمة ولها قراءات متعددة وأفقية. اليوم يعني كنشهدوا 107 ديال النساء اللي عندنا داخل قبة البرلمان، يعني عندنا 17 امرأة اللي طلعوا على مستوى الدوائر المحلية و 90 امرأة على مستوى اللوائح الجهوية. هذا معطى جد مهم، لأننا اليوم يعني كنعتقدوا في 27.1% ديال النساء داخل البرلمان على المستوى العالمي، فاحنا يعني كنبقاو فيما هو متوسط، يعني احنا كنقولوا باننا ربما يعني على المستوى الجيد، لكن بطبيعه الحال نطمح الى المناصفه ونطمح الى تنزيل كذلك الدستور بحذافيره، لان اليوم احنا مجتمع اكثر من نصف ديالهن نساء، فهي ماشي بطريقه اوتوماتيكيه اننا خصنا نشهدوا نصف ديال على مستوى البرلمان النساء، ولكن على الاقل خص تكون عندنا ما بين 30% حتى 40% ديال النساء، لان الدخول النساء إلى البرلمان ليس هو فقط يعني بالشكل العددي، ولكن من شأنه ويعني كما هو على المستوى العالمي مجموعة من الدراسات أثبتت أن يعني النساء داخل البرلمان يحدثن تغيير مهم على مستوى

0: السياسات العمومية، كذلك الاشتغال داخل اللجان كيكون عندهم رؤية وزاوية مختلفة.
1: دكتورة مريم، في نظرك ما الذي يعيق هذا التطور لعدد النساء في البرلمان؟ هل كما يقول البعض العقلية الذكورية عند الأحزاب وغياب المناصفة في الترشيحات؟ هل هي عقلية الناخب الذكورية؟ ما الذي يعيق إفساح المجال أكثر لنون النسوة في البرلمان؟
0: هو حقيقة هناك مجموعة من العوائق التي تعيق النساء للحيلولة دون صعودهن إلى البرلمان. أولاً كيف ما كنعرفوا جميعاً، يعني الفاعل الأساسي في تمكين النساء والفاعل الأساسي يعني اللي كيعطي التزكية للنساء باش يكونوا على المستوى الدوائر المحلية فهي الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية بطبيعة الحال إلا جينا نشوفوا على المستوى الأورغانيزاسيونال يعني المستوى التنظيمي الداخل ديالها، كاين في عندها مؤسسات ديالها بطبيعة الحال داخل بعض، يعني مثلا إلا بغينا نقولوا بأن يعني معظم القرارات الكبرى تتخذ على مستوى المكاتب السياسية. كاين بعض الأحزاب ولكن ليكسيبسيون إلا بغينا نقولوا اللي ربما حتى كتصوت على مستوى البرلمان الداخلي ديال الحزب اللي باش تعطى التزكية النساء، وهذه كتبقى يعني اكسيبسيون ديال واحد الحزب ولا جوج الأحزاب اللي كيعملوا بها، ولكن يعني التزكية ديال النساء والوضعية ديالهم في داخل يعني اللوائح على المستوى المحلي فهي يعني كتكون في داخل المكاتب السياسية. أنا رغم يعني بتجربتي الميدانية كتأكد لي أن جميع النساء العائق الكبير اللي كي عندهم هو داخل هذه الأحزاب السياسية، أحيانا مرتبط بالعقلية الذكورية بطبيعة الحال لأن تسود العمل السياسي بصفة عامة والمجتمع كذلك بصفة عامة. أحيانا يعني النساء كيف ما شفنا يعني التجربة كتبين لنا أن بعد أحزاب السياسية جميع النساء اللي وضعت على رأس اللوائح على المستوى المحلي نجحوا في أنهم يكتسبوا المقاعد. يعني اليوم النساء كيأكدوا بأنهم خصهم فقط الفسحة، أعطوهم التزكيات وهما غادي يقوموا بالعمل اللي كيقوموا به، لأن النساء داخل الأحزاب عندهم كيقوموا بواحد العمل جبار.
1: هل في نظرك دكتورة يجب أن نستمر في المغرب في مسألة الكوتا؟ انتقلنا من الكوتا الوطنية إلى نظام الكوتا الجهوية، ونفتح الباب أمام مقترحات أخرى. كيف يمكن دعم الحضور النسائي البرلماني؟ هل باستمرار الكوتا أم بالمناصفة على مستوى اللوائح من بداية الانتخابات؟
0: الصراحة هذا سؤال جد مهم، لأن اليوم كنعتقد بأن الكوتا ماشي يعني ما غادي نستغنوا عليها، لأن ما يمكنش راينا اليوم إلا استغنينا على الكوتا ما غاديش نشوفوا نفس العدد ديال النساء، لهذا الشيء واضح. ولكن أنا كنعتقد أن اليوم خصنا نخلقوا هذه الآلية هذه ديال الكوتا داخل الأحزاب السياسية، لأن اليوم ما كنشوفش لنا فقط الكوتا اللي غتوصل لنا النساء، ولكن كنسائلوا حتى البروفيلات ديال النساء اللي كيطلعوا اليوم البرلمان واش هن حقا يعني مناضلات اللي راكموا سنوات يعني من العمل داخل الاحزاب ديالهم، واش عندهم جميع النساء عندهم رغبه حقيقيه في العمل داخل البرلمان، حتى كاين بروفيلات كتبغي العمل على المستوى المحلي اكثر. خصنا كذلك يعني اليات اخرى تنهجها الاحزاب السياسيه، لان احنا ما غاديش نكتفيو بهالعدد اللي عندنا الكوتا، لان اي عدد ديال المقاعد درناه راه غادي يبقى هو نفسه، غادي يبقى العدد على المستوى اللوائح يعني المستوى الدوائر المحلية هو جد ضعيف. دونك احنا خصنا اليوم داخل الأحزاب السياسية تكون عندها واحد الشجاعة أنها حتى هي دير دي كوطا، ولكن فولونتير يعني هي دير واحد اللي
1: يعني إرادية
0: من عندها على مستوى ديال الدوائر. كذلك خاص المنظمات النسائية داخل الأحزاب السياسية تعطيها صلاحية أكبر باش تلعب هذا الدور كذلك ديال يعني رفع الصوت ديال النساء على جميع المستويات، يعني النساء اللي كيرغبوا أنهم يوصلوا للبرلمان ولا على المستوى المحلي. وكذلك يعني خصنا تكون عندنا أن يعني في التجربة الميدانية المتواضعة رأى الأحزاب السياسية تفقد الكفاءة النسائية ديالهم. فيمكن لك تخيل معي أن بعض الأحزاب السياسية اللي أنا يعني مشيت عندها في الميدان،
1: واش عملتي شي دراسة في هذه الانتخابات ولا عملتي فقط الملاحظة؟ وأنا أعرف أنك صاحبة مؤلف حول المشاركة النسائية، معنى العنوان بالعربية وكتاب بالفرنسية، الدخول ليس كالخروج، ياك؟
0: هو الكتاب ديالي بالفرنسية لا ريبريزونطاسيون بوليتيك دي فام اونتريني با غوفيرني. هو في الحقيقة هي في هذه المرحلة هذه كانت ملاحظة على المستوى الميداني وعلى المستوى الإعلامي، لأن حتى الإعلام يقول لنا الكثير، ولكن هذه الدراسة اللي أنا قمت بها يعني هذه

0: الجوائز كاملة فجزء كبير منها كان في الدراسة، لأن أنا الدراسة ديالي كانت موضوع ديال 82 مرأة اللي دازوا باللوائح، يعني دازوا بالكوطة اللوائح الوطنية ما بين 2002 حتى 2016، واللي عندهم نفس المطالب اللي عند هاد النساء، واللي كذلك مجموعة من الملاحظات اللي كانوا عطاوني مجموعة من التوصيات شفناها اليوم. أنا غادي نعطي غير واحد يعني حاجة مهمة اللي جاتني في هاد الانتخابات، هو رغم أنه رقم بسيط ولكن رقم مهم، أنني عندي من بين 17 نساء اللي طلعوا على الدوائر المحلية عندي 10 ديال النساء اللي كانوا ديجا يعني دازوا بالكوطة، وهذا أمر مهم. علاش؟ لأن كيبين لي بأن النساء، واللي هذه كان حتى يعني المشرع جا في الأول بهذا الفكرة هذه، أن النساء اللي دوزوا بالكوطة غيكون عندهم واحد التمرين مهم داخل البرلمان، غادي يعرفوا القواعد ديال اللعبة إلا بغينا نقولوا السياسية داخل البرلمان داخل الأحزاب السياسية، يستقواوا أكثر وبالتالي ينزلوا لي على المستوى الميداني اللي خص الأحزاب ديالهم تدير فيهم الثقة. والنساء هاد العشر اللي درت فيهم الأحزاب السياسية ديالهم الثقة راهم دابا الآن عندهم مقاعد في البرلمان، وغادي أنا كنعتقد أن حتى الهف هاد الموضة هذه غادي تكون عندهم يعني عمل كبير، وغادي غادي غادي تبان الفرق ديال الشغل ديالهم، لأن فاش كتدخل بالكوطة أحيانا حتى النساء اللي كيدخلوا بالكوطة كيكون عندهم مشاكل داخل البرلمان، أنهم كيخصهم دائما يبقاو نيغوسيو ولا ليجيتيميتي ديالهم، كيقول لك بأن دائما كيدافعوا عليهم بأن.
1: ولكن شفنا سيدة مريم اسمح لي، شفنا نماذج وأسماء وازنة الآن تعود للمرة الثانية أو الثالثة، وشفنا أيضا أبناء بعض البرلمانية، يعني الظاهرة النسائية فيها جانب إيجابي مرتبط بأسماء بصمت الولاية التشريعية الماضية، وأسماء تحتضل جلباب الأب السياسي أو جلباب العائلة. هذا الظاهرتين كيفاش ممكن التعامل معهما مستقبلا لإخراج نموذج يجري سكه في المؤسسة التشريعية ليتحول إلى تقليد سياسي يدعم المرأة السياسية برلمانية؟
0: الصراحة هذه نقطة مهمة، علاش أنا قلت لك يجب تخليق هذه الكوطة، وهذا التخليق راه ماشي غير تخليق شفاهي، هناك آليات للتخليق وآليات ديمقراطية اللي نهجوها مجموعة من الأحزاب السياسية، يعني هناك تجارب مقارنة. مثلا اليوم هي حقيقة هذا الشيء اللي شهدناه ديال الأبناء راه يعني شيء غير معقول. بطبيعة الحال حنا هذا الشيء ما كيمنعش الأبناء أنهم تكون عندهم رغبة وانخراط في السياسة إلى آخره، ولكن أنا كتبان لي بهذا العدد اللي شفناه هو عدد في الحقيقة يسائل بعض يعني الممارسات داخل الأحزاب السياسية. هناك كيف ما قلت لك بعض الآليات اللي ديمقراطية وقدروا ينهجوها الأحزاب السياسية هما اللي بريمير، يعني قدروا يديروا التصويت الأولي على النساء اللي مرشحات، وكذلك يعني هناك يعني النساء اللي أنا كان أعتقد اللي كيشتغلوا وعندهم رغبة أنهم يوصلوا للبرلمان راه كيكونوا داخل الأحزاب السياسية باينين، اللي كيكونوا كيديروا عمل قرب، كتكون عندهم ليدرشيب بوليتيك ظاهر ليهم، كتكون عندهم أنهم بداوا الرغبة ديالهم مجموعة من المرات. كذلك كاين آلية ديال التصويت على المستوى الجهوي وعلى المستوى كذلك المحلي وعلى المستوى الوطني، باش نعرفوا بأن مثلا هاد المرأة ولا هاد اللائحة ديال النساء يعني صوتوا عليها نساء ورجالا بأنهم يزكيوها.
1: بهذا نصل متابعينا الكرام إلى ختام هذا الحوار الإذاعي لحوارات الصباح على أمواج إذاعة ميديا من العاصمة المغربية الرباط، إلى حوارات أخرى نلقاكم فيها في ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية مغربية من العاصمة. شكرا لكم.
2: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا لنقرأ ذاكرة أشجار الأرز في الأطلس. 7 قرون اختزنتها حلقات أشجار الأرز في أعالي الأطلس المغربي ليقرأ منها العلم اليوم حقيقة بيئية صريحة، حتى منافع ثاني أكسيد الكربون في تحفيز نمو الأشجار تتهاوى وتتراجع عندما يشد خناق الجفاف. كيف تفكك ذاكرة الأرز شفرة التغير المناخي؟ التفاصيل في إيكولوجيا.

0: تكنولوجيا مع أيمن الأحمد.
1: هناك أرشيف لا يوجد في الكتب ولا في الخزائن ولا حتى في أجهزة الحاسوب، إنه موجود داخل جذع الشجرة. كل حلقة من حلقات النمو يمكن أن تحمل جزءاً من قصة المناخ الذي عاشته الشجرة، وهذا بالضبط ما استفادت منه دراسة علمية حديثة تناولت الأرز في مرتفعات الأطلس في المغرب وحللت مؤشرات تمتد على نحو 7 قرون. الفكرة بسيطة ومذهلة في الوقت نفسه. العلماء يستطيعون قراءة بعض التغيرات التي مرت بها الأشجار من خلال حلقات نموها وتركيبها الكيميائي، ثم مقارنتها بعوامل مثل توفر المياه ودرجات الجفاف وارتفاع ثاني أكسيد الكربون. كان هناك افتراض بأن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يساعد الأشجار على تحسين كفاءة استخدام المياه، لكن الدراسة تشير إلى أن الجفاف يمكن أن يطغى على هذا الأثر الإيجابي. بمعنى آخر، حتى لو تغيرت الظروف الجوية بطريقة قد تمنح الشجرة بعض المزايا، فإن نقص المياه الشديد يمكن أن يصبح العامل الحاسم. وهنا تكمن أهمية الأرز في الأطلس. هذه ليست مجرد شجرة جميلة في جبال المغرب، إنها جزء من منظومة بيئية وموطن لأنواع أخرى وعنصر في توازن الغابات والموارد المائية والتربة. وعندما تتعرض الغابات للجفاف المستمر، فإن المسألة لا تتعلق بالشجرة وحدها، إنها تتعلق بالنظام البيئي كله. والأجمل في هذه القصة أن الشجرة تصبح شاهداً على الزمن. 7 قرون من التغيرات المناخية يمكن أن تترك آثارها داخل جذع واحد. نحن عادة نقيس المناخ بالأجهزة الحديثة، لكن الطبيعة نفسها تحتفظ بسجلاتها، والأرز في الأطلس يقول لنا شيئاً واضحاً: الغابة لا تتذكر الماضي فقط، إنها تكشف لنا حدود قدرتها على مواجهة المستقبل. Lo mejor que

السادسة إلى الربع على ميديان، هذه أهم الأخبار. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات طالت مطاري أبها والرياض، وتحالف دعم الشرعية ينفذ هجوما شاملا دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا ردا على الاستهداف. النقابات العمالية الإسبانية تدعو إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر للمطالبة بتحسين الأجور والسكن، ووفاة المتقاعدة المدريدية ماري كارمن التي أدى إخلاؤها لاندلاع احتجاجات في أزمة السكن. المنتخب المغربي الأول لكرة القدم النسوية يخوض تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس تحت إشراف المدرب الفرنسي إريك بلاهاك تحضيرا لمواجهة أوزبكستان وديا.

0: ميديا 1 صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في الترند اليوم يقودنا الخبر إلى قلب مدريد ووفاة السيدة التي أشعلت احتجاجات السكن في إسبانيا، حيث أطار رحيل السيدة

0: المسنة ماريا ديل كارمن أباسكال المعروفة بماري كارمن موجة تعاطف وغضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فارقت الحياة بالمستشفى نتيجة تدهور وضعها الصحي والنفسي جراء إخلائها القصري من الشقة التي احتضنت كافة ذكرياتها منذ عام 1956. تبدأ الحكاية حكاية كاري كارمن من نزاع قضائي طويل دلع عقب انتقال ملكية العمارة التي تقطنها بحي ريتيرو إلى شركة استثمار عقاري. الشركة المالكة رفضت تجديد عقد الإيجار القديم التي كانت تؤدي بموجبه نحو 500 يورو شهريا، وطالبت برفع السعر إلى 2500 يورو أي أكثر من 4 أضعاف، وهو ما يعجز معاشها التقاعدي عن تحمله. ورغم صدور حكم المحكمة العليا لصالح المالك الجديد، تحولت لحظة إخراج المسن على حمالة طبية وهي المقعدة على كرسي متحرك إلى صدمة إنسانية هزت الشارع الإسباني. هذه اللقطة تحديدا كانت الفتي الذي أطلق موجة غضب لم تتوقف عند حدود الشقة الصغيرة، إذ خرج عشرات الآلاف في مدريد وبرشلونة وباقي المدن الإسبانية تحت شعار كلنا ماري كارمن، ليتحول اسمها إلى رمز لمواجهة غلاء المعيشة وجشع المضاربات العقارية. هذا الضغط الشعبي دفع الشركة للرضوخ والقبول بتجديد العقد بالسعر القديم، إلا أن هذا الانتصار جاء متأخرا، إذ توفيت ماري كارمن قبل تحقيق أمنيتها بالعودة لبيتها. الأزمة تجاوزت الشارع لتصل إلى المؤسسات، حيث تسببت في أزمة برلمانية حادة حسمها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة مع إقرار حزمة إجراءات عاجلة لحظر المضاربات العقارية وتسهيل السكن. رحلت ماري كارمن دون أن تغلق عينها في بيتها القديم، لكن اسمها حفر في الذاكرة الإسبانية كرمز تاريخي للحق في سكن كريم. من بين التعليقات المتفاعلة نقرأ، كتب أحد المعلقين: وفاة ماري كارمن وصمة عار في وجه جشع الشركات العقارية، والتراجع والحل جاء متأخرا بعد أن أزهقت روح بدم بارد. وكتب معلق آخر: قصة ماري كارمن تؤكد أن السكن حق إنساني وأساسي للعيش بكرامة، وليس مجرد سلعة للمضاربة في أيدي المستثمرين.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركن لنعبر لنتابع مواقف المخرج الإيراني أصغر فرهادي بمناسبة عرض فيلمه الجديد حكايات متوازية ضمن فعاليات مهرجان ريو السينمائي في البرازيل. انتقد المخرج الإيراني أصغر فرهادي الطريقة التي تقدم بها هوليوود بعض المجتمعات والثقافات الأجنبية. فرهادي أشار إلى أن عدد من الأفلام الأمريكية تكرس صورة المنقد الأمريكي الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين، معتبرين أن هذه النظرة تختزل ثقافات ومجتمعات كاملة في صورة نمطية وقاصرة. أصغر فرهادي ينتقد صورة المنقد الأمريكي في هوليوود مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحا؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصير كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالا؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي الرجل يقوم حاليا بجولة عالمية في المهرجانات الدولية لتقديم شريطه حكايات متوازية إستوار باراليل الذي صوره في فرنسا وأشرك فيه نجوما كثر من ضمنهم فانسون كاسيل وإيزابيل هوبر أو فيرجيني إيفيرا. هذا الشريط شاهدته وخصصت له مراسلات كثيرة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في مايو الماضي، وأسمعت صوت نجومه في نشراتنا بالفرنسية مباشرة بعد تقديم الفيلم. المهم، علي أصغر فرهادي الذي سيحضر لاحقا في بوزان عبر من مهرجان ريو السينمائي قبل أيام لتقديم شريطه، وفي ريو انتقى

عقد المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار الطريقة التي تقدم بها بعض من أفلام هوليوود بلدانا وثقافات هذه البلدان. بدون أن يتردد أعطى المثال بفيلم آغو الذي يقدم بحسبه صورة نمطية تقوم على تصوير الشخصية الأمريكية باعتبارها الطرف المنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاء مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافة المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في آرغو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهادي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب، قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك آغو عند عرضه ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. آغو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة في إخراج 6 أمريكيين من طهران. المشكلة في بعض هذه الأفلام بحسب فرهادي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين، ثم تساءل لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس، ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام مع احترامي الكبير للكبير بسينما علي أصغر فرهادي. انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفيا لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم كان سيصور هناك واختار نجوما أمريكيين كثر قبل أن تتعقد المهمة وينقل قصته إلى فرنسا. لو صور حكاياته المتوازية في الولايات المتحدة كان سيقول كلاما آخر، على الأقل كان سيصمت لأن من مصلحته أن يصمت. هو يعيش حاليا في فرنسا وأشرطته

من فرنسية بعضها نافسه في كان، هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً، لن يقول شيئاً. بالعكس، في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً، والسلام إلى الملتقى.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان قبل الموعد الإخباري. إليكم أحوال الطقس المتوقعة في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل بين أسفي والصويرة، وكذا على الساحل بين أكادير والعيون، وغائماً إلى غائم جزئياً في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الريف وشمال الشرق وزخات رعدية محتملة داخل البلاد بين الخميسات وترودنت. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعيون، 26 في كل من طنجة، أكادير، مراكش وتطوان، 25 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة وبني ملال، و18 درجة في كل من إفران وشفشاون. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في الجزائر. تسجل الحرارة 35 درجة في نواكشوط، 33 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة وطرابلس. في عمق القارة الإفريقية، درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة في أبيجان، 31 درجة في كل من داكار ودوالا، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية، تسجل الحرارة 29 درجة في كل من دمشق والقدس، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم، تسجل الحرارة 21 درجة في مدريد، 17 درجة في باريس، 29 درجة في بكين، و24 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديان لحظة، التحق بنا محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بعد السيطرة على باب المندب، القوات اليمنية تتوعد بدحر المتمردين الحوثيين.

0: واستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد. والأمم المتحدة تعلن أن أكثر من 200,000 يمني أجبروا على النزوح بسبب القتال. بعد إطلاقه مشروعاً لإنتاج الوقود الاصطناعي في طنطان، المغرب يراهن على الوقود المتجدد لانتقال المملكة من منصة لتجميع أجزاء الطائرات إلى فاعل رئيسي يقود حقبة إزالة الكربون في صناعة الطيران العالمية. في رياضة السادسة، الأنظار تتجه اليوم إلى سويسرا، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، مستهلها من اليمن، حيث تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها، وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي أعلن الاثنين انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء ما سماه انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. حول عملية فجر اليمن وما إذا كانت تشكل بداية لمرحلة عسكرية مختلفة في الحرب اليمنية، نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي ناجم لاعب، حاوره يوسف النعماني.
1: في هذه الحرب وفي حروب ما زالت تحدث اليوم، هناك يعني استراتيجية جديدة باستخدام الأسلحة زهيدة الثمن كالمسيرات والصواريخ الموجهة. يعني أمام هذا الوضع الأمور سوف تكون أطول، لكن هذا الوضع لا يخدم الحوثيين، لأن ممكن أن نرى كما حدد الرئيس الفرنسي، حتى البريطانيين حددوا المساعدة للمملكة العربية السعودية بفتح باب المندب لمرور السفن والمساعدة العسكرية، بالإضافة إلى التكتل الذي أنشئ لقاء مكة الذي ممكن أن يساعد بالكثير من التوازنات العسكرية. لكن اليوم الصراع على الأرض، هناك بندقية الحوثي ما زالت موجودة ومسيراتها ما زالت موجودة. إلى أي مدى؟ هل تتدخل إيران؟ هل تحمي الحوثي؟ إذا لم تتدخل إيران وتحمي الحوثي، ممكن أن نصل إلى مكان تنتهي هذه القوى لصالح اليمن، كل اليمن، وليس لصالح الحوثي أو غيره.
0: وفي ظل اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، أفادت أحدث بيانات صادرة أمس عن الأمم المتحدة بأن أكثر من 200,000 شخص أجبر على النزوح في اليمن بسبب القتال. إلى ذلك، أعلنت السلطات السعودية أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين. على صعيد آخر، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق بشأن برنامج مساعدة تقنية مع الحكومة اليمنية مدته 18 شهرا، وتوقع الصندوق أن يشهد اليمن للسنة الخامسة تواليا انكماشا في الاقتصاد بسبب تجدد المعارك والتوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. وبالرغم من ارتفاع أعداد السفن العابرة مضيق هرمز مؤخرا، أسفرت الأضرار التي لحقت بمصاف في المنطقة وأخرى في روسيا عن نقص في المنتجات المكررة مثل الديزل. هل ينجح ضخ المزيد من الديزل في تهدئة اضطراب أسواق الطاقة؟ الإجابة مع الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة أنور القاسم، تحدث من لندن ليوسف النعماني.
2: لا بد الآن لكل دول العالم خاصة الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة أو الديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت رسميا من زبائنها في دول أوروبا أن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الديزل، باعتبار أن ذلك أسهل الطرق بعد الارتفاع الكبير في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأيضا أن

0: نقص الحاد في أوروبا. لا ننسى أننا مقبلون على الشتاء، بالتالي ارتفع استهلاك الطاقة. هناك ما يكفي من الاحتياط لدى وكالة الطاقة الدولية، الدول المنضوية تحتها، لكن المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية أزمة التوريد وأزمة التصدير. في اعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية.
1: إلى الشأن المغربي، تتواصل في يومها الثاني فعاليات الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين شملت البحث والتطوير وإدماج صنع في المغرب بسلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب تطوير تكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة وطائرات مسيرة مغربية.

0: من دوره كمنصة صناعية لتصنيع مكونات الطائرات إلى فاعل أكثر تكاملا في مجال إزالة الكربون من الجو. وتوفر المغرب العربي عدد من المقومات المهمة لتحقيق هذا الطموح، من بينها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي القريب من السوق الأوروبية وتطوير بنيته التحتية، إضافة لقاعدة صناعية جوية متقدمة وخبرة متراكمة في استقطاب الاستثمارات الدولية. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى صناعة تنافسية يتطلب مواجهة عدة تحديات، وفي مقدمتها خفض تكلفة إنتاج الوقود المستدام وتوفير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الأولية المستدامة وتطوير البنية التحتية. الرهان بالنسبة للمغرب يتمثل في بناء سلسلة متكاملة تجمع بين الطاقة والصناعة والطيران والتكنولوجيا، وإذا تم فعل استثمار هذه المؤهلات بالشكل المناسب يمكن للوقود المستدام أن يشكل رافعة جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير وخلق قيمة مضافة، وأن يعزز موقع المغرب كمركز إقليمي للطيران منخفض الكربون.
1: بحلول 2027 تشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحل الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك. رياضيا، بمقر المحكمة الرياضية الدولية طاس يفتح صباح اليوم ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب

0: كل الأطراف ودعوحتي.
1: في لوزان السويسرية لن تكون هناك مدرجات ولا صافرة حكم ولا 90 دقيقة من اللعب، بيد أن نهائي كأس إفريقيا 2025 سيعود إلى الواجهة من جديد، هذه المرة أمام المحكمة الرياضية الدولية طاس في جلسة استماع.

للجدل في كرة القدم الإفريقية. المغرب أعلن سابقا بطل الإفريقية، لكن السنغال لم تطوي الصفحة واختارت اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي طعنا في قرار لجنة استئناف الكاف الصادر في 17 مارس، والذي اعتبر المنتخب السنغالي في حالة انسحاب ومنح المغرب الفوز بثلاثية نظيفة. بداية من 9:30 من صباح اليوم، يجتمع 3 محكمين في لوزان: الفرنسي جيرالد سيمون رئيسا، والإيطالي لويجي فوماغالي.

0: ممثلين القانونيين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي.
1: اليوم يعود نهائي المغرب والسنغال إلى الواجهة، لكن هذه المرة الكلمة ستكون لطاسة، علما أن القرار النهائي لن يصدر اليوم بحسب بلاغ رسمي لطاسة.

0: ليالي الإسبانية. في المغرب تشرق مرحلة جديدة يطالب فيها المواطنون المغاربة بالانتقال من التحليل إلى العمل، تقول الصحيفة الإسبانية. البناء العشوائي وحفر الأبار يثيران جدلا خلال انتخابات 2026. القصة تنقلها إسبريس. بعض المرشحين اعتمدوا أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين عبر إغراء المواطنين بوعود تسليم رخص البناء والسكن وتسهيل منح رخص الكهرباء التي كانت متوقفة لمدة طويلة وتم الإفراج عنها أياما قليلة قبل الاستحقاق، إلى جانب سياسة التغاضي عن المخالفات وفق إسبريس. وفي الجريدة عنوان آخر: فرسان الإمارات والصقور السعودية يلونون سماء مراكش بالعروض الجوية، إلى جانب فرقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية التي قدمت عروضا جوية مبهرة في اليوم الأول من معرض مراكش الدولي للطيران. شهدت سماء المدينة الحمراء لوحات استعراضية قدمتها فرقة الصقور التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ومن جهتها بصمت فرقة فرسان الإمارات الاستعراضية التابعة للقوات الجوية الإماراتية على حضور متميز في أجواء مدينة مراكش وفق إسبريس. 10 فواجع تعهد تبون بالتحقيق الشامل فيها ثم ابتلعها الصمت، العنوان في موقع لو 360. كارثة حرائق الغابات، الهروب من الحقيقة إلى الترهيب بالإعدام، محرقة دار الطفولة بالمحمدية، محاسبة تبخرت من البواب إلى القمة، تضارب نتائج رئاسيات 2024، التحريات الصامتة حول الخلل الإحصائي ومجازر الطرق وحوادث السير المميتة، تحقيقات وهمية وأزمة عجلات معطلة. هذه بعض النقاط التي يريدها الموقع.
1: خلدون، حادث طائرة فلاي دبي لا زال حاضرا في الصحف العالمية، وكذلك تلتحق بها أيضا احتجاجات فرنسا.
0: قوات التحالف تتصدى لصواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية تعنون الشرق الأوسط متناولة جديد الميدان في اليمن. إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال محاولة هجوم وقعت في 30 من شتنبر الماضي، بعدما هاجم مساعد الطيار العماني قائد الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وحاول السيطرة على الطائرة. وقالت المصادر الإسرائيلية حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مقاتلات إسرائيلية أقلعت بالفعل قبل أن يطلب منها العودة بعدما اتجهت الطائرة نحو السعودية للهبوط اضطراريا، ذلك في وقت كانت الرياض قد أرسلت فيه مقاتلاتها أيضا.

والمناطق الفلاحية ديالنا، لكن كيفاش تيخدموا هاد الموزعين ديال الأسمدة اللي قلنا عندنا منهم تقريبا ما بين 15 حتى 20 كبار، وهما اللي تيفرقوا الأسمدة على هادوك 1500 نقاط البيع اللي في السواق والدواور والمدن الصغار والكبار. إوا خاصنا نعرفوا بأن كل واحد من الموزعين الكبار ديال الأسمدة عنده ما بين 4 حتى 12 تقني اللي تيدوروا عند الفلاحة وتيدخلوا للضيعات والفيرمات باش ينصحوا الفلاحة ويشوفوا معاهم الحاجيات ديالهم من الأسمدة. وتتكون واحد الدراسة وواحد البحث صغير كانت دار هادي شي سنين قليلة بأن في المجموع هاد التقنيين تيوصلوا يديروا 1300 زيارة في النهار، أي تيوصلوا يشوفوا 1300 فلاح في النهار في المدة اللي ما بين شهر 11 وشهر 3، بالخصوص في شهر 11 وشهر 12. وتيوصل العدد كله ديال الفلاح اللي تيوصلوا عندهم الفنيين اللي خدامين مع هاد الموزعين الكبار ديال الأسمدة

0: مع إريتريا وصعدت ضد مصر والسودان. حرب الشمال الإثيوبي وتداعياتها موضوع عدد هذا الأسبوع من نبض إفريقيا مع محفوظ ولدسالك.
1: قدر شمال إثيوبيا العيش الدائم على صفيح ساخن، ما إن وضعت حرب 2020 أوزارها بعد عامين من الاقتتال بين الجيش الفيدرالي وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي إثر اتفاق وقع في بريتوريا عام 2022 وأنهى شلال دماء إثر مقتل مئات آلاف الأشخاص حتى دقت طبول الحرب من جديد. لم يصمد الاتفاق، تبادل الطرفان الاتهامات وتدافعا أسباب انهيار الهدنة، فخيمت أجواء التوتر خلال 2025 قبل أن يعود الاقتتال مجددا الشهر الماضي. الفصل الجديد من حرب أديس أبابا وإقليم تيغراي شهد إعلان 7 جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي ومقاتل فانو بأمهرة وجيش تحرير أورومو عن تحالف مشترك هدفه الإطاحة بنظام أبي أحمد. يراود جبهة تيغراي حلم العودة إلى السلطة التي تولتها عام 1991 وحكمت على إثرها إثيوبيا 3 عقود قبل أن يصل أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018. وصول لم تجر رياحه بما تشتهيه سفن تيغراي فاتهمته بتهميشها، وكانت تلك بداية الخلاف الذي انتقل سريعا من حرب التصريحات إلى حرب الأسلحة الثقيلة. تتهم الجبهة وحلفاؤها الجدد حكومة أديس أبابا بتركيز السلطة بيدها وتهميش الأقاليم، وتقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا من أجل معالجة الإشكالات المتعلقة بالانقسامات والصراعات، لكن من الواضح أن بعض تلك الإشكالات ظل عصيا على الحل، فانتقلت الأطراف

0: Mission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. من بعد ما شفنا في هاد الايام القليله الفايته من هاد السيمانه علاش خاصنا نحطو بكري البلاد ديالنا وشنو هما المزيات ديال هاد الحط بكري في هاد الوقت مباشره من بعد الحصاد والجميع ديال كل ما تبقى من الزراعه ولا الفلاحه اللي كانت من قبل في البقعه، المزيات لا على الارض نفسها ولا على الزراعه اللي غادي تجي من بعد ما فيها، بس نزيدو نقولوا ان الحط بكري عنده مزيات اخرين على البيئه لانه تيقلب الارض وقت الحراره وتيخلي هذوك الادويه الكيماويه اللي تقدر تكون تجمعات فيها من قبل وسط العام تيعرضهم للحراره والشمس تضرب فيهم باش يتحللوا ويتغيروا وما يبقاوش مضرين بالبيئه والحياه.

0: Il est 7h sur Médien. Sans plus tarder, le journal avec Mahfoud Oul Salex. Belhar Mahfoud.
1: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, mustami'ina al-karam. Ahlan bikum ila anawini al-nashrah. بعد أربعة أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، المحامون في المغرب يعودون إلى المحاكم ويؤكدون أن الخطوة لا تشكل تراجعا عن مطالبهم، وإنما فرصة أمام الحكومة الجديدة المرتقبة لإصلاح الوضع. بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، إسرائيل تصعد من جديد في غزة، 5 قتلى على الأقل ومصابون في غارات لجيش الاحتلال استهدفت عدة مناطق في القطاع الفلسطيني المدمر. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية حرب موسكو مع كييف. العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة.

0: فعقوبة المؤبد هي في حد ذاتها عقوبة صارمة ورادعة. النقطة الثانية وهي المهمة أن الأحكام بالإعدام التي تكون غيابية لا تمكن من استرجاع المجرمين من دول أوروبية مثلا التي ترفض عقوبة الإعدام، فبالتالي كل الذين سيقع الحكم عليهم بالإعدام لا يمكن جلبهم وإرجاعهم إلى الجزائر، لأن هذه الدول الأوروبية خاصة والكثير منهم موجودين في الدول الأوروبية لا تقبل عقوبة الإعدام، وبالتالي ستكون قانونيا هناك منع لتسليمهم إلى الجزائر.
1: إلى الشرق الأوسط الآن. تزامن إحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر مع تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارات استهدفت عدة مناطق بالقطاع وفق الدفاع المدني الفلسطيني. ولم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على الغارات الجوية، إذ أفادت مصادر فلسطينية بقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في جنوب ووسط القطاع ومدينة غزة، إلى جانب تدمير عدد من المنازل في حي الزيتون. تأتي هذه الضربات بينما تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر في مشهد يعكس استمرار التوتر الميداني في غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة. حول التصعيد الإسرائيلي ورسائله نستمع من غزة لتوضيحات الكاتب الصحفي محمد صبح.

0: من أن يكون للانتخابات الإسرائيلية دوراً في تصعيد الأمور وتعقيد المشهد داخل القطاع.
1: نواصل بتصعيد آخر هذه المرة بين روسيا وأوكرانيا. أسفرت أحدث ضربات روسية جديدة على أوكرانيا عن مقتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة أمس. وتزامنا مع استمرار هذا التصعيد، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. مصادر دبلوماسية أوضحت أن العقوبات تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إليها. بعد سنوات من العقوبات واتساع نطاقها، لماذا لم تنجح الضغوط الاقتصادية الأوروبية حتى الآن في دفع الحرب الروسية في أوكرانيا نحو التوقف؟ السؤال طرحه رضا كريفي على خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات.

0: نستمع إليه من بروكسل.
1: وهذه ليست الحزمة الأولى من العقوبات، العديد من حزم العقوبات تم فرضها منذ القيام الجيش الروسي بهجوم على أوكرانيا، ولكن أيضا منذ عام 2014 تم فرض عقوبات على روسيا بسبب احتلالها لشبه جزيرة القرم. ولكن نجد أن كافة هذه العقوبات لن تؤثر على روسيا فيما يتعلق بمواقفها إزاء الحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، قيام بعض الدول الأوروبية، فرنسا، لوكسمبورغ، برفع أسماء بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح في تلك الدول، هذا يعني أن هذه الدول لا تهتم فعلا بفرض العقوبات وأنها تنظر إلى مصلحتها أولا، فبالتالي هذا

0: استبعد عن المفاوضات من أجل إيجاد حل الحرب في أوكرانيا ويجد نفسه وحيدا من أجل تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci à vous, Mahfoudoul Salek, pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Les 7h10 sur Medi 1. Maintenant, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est bien sûr Sport Matin avec Wadia Wahti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Mélanie.
2: Et d'ici maintenant, une vingtaine de minutes s'ouvre à Lausanne, en Suisse, l'audience du TAS pour déterminer qui a finalement remporté la CAN 2025.
3: بالفعل ميلاني نستهل صباح الرياضة بملف المغرب السنغال ملف نهائي كان 2025 من خلال الصور التي تصلنا من مقر محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان السويسرية. الآن وصول الوفود الرسمية والوفد المغربي وفد السنغال وأيضا من سيدافع عن رؤية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الصحافة حاضرة من أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية قبل انطلاق جلسة الاستماع الأولى الرسمية والتي ستكون مغلقة بخصوص هذا الملف، ملف نهائي كأس إفريقيا 2025 الذي يعود إلى الواجهة. وقد تكون جلسة الاستماع هذه سترسم الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإفريقية. المغرب إذن أعلن سابقا بطلا لإفريقيا، لكن السنغال لم تطوي الصفحة واختارت اللجوء إلى القضاء الرياضي طعنا في قرار لجنة الاستئناف الكاف الصادر في 17 مارس، والذي اعتبر المنتخب السنغالي في حالة انسحاب ومنح المغرب الفوز بثلاثة أهداف نظيفة. بعد إذن تقريبا 19 دقيقة من الآن يجتمع ثلاثة محاكمين في لوزان، الفرنسي جيرالد سيمور إيسان، الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس. أمامهم ستقف ثلاث جهات، إذن المغرب يتمسك باللقب، السنغال تطعن، والكاف تدافع عن قرار هيئتها الاستئنافية. ما سيحسم هذه المواجهة من دون شك لن يكون الانطباع والتمني، وإنما التفاصيل القانونية كالمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا. بحسب إذن الصور التي تصلنا إذن من أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان، نذكركم بأن الوفود الرسمية وصلت، وبالتالي هيئة المحكمين ستبدأ في الاستماع إلى كل الأطراف، الاستماع إلى الدفعات وإلى الجوانب القانونية والشكلية، كل ما يرتبط بهذا الملف في هذه المحطة التقاضي الأخيرة وهي الأعلى على مستوى القانون الرياضي، وهي محطة التاس. نستمع في هذا الإطار للإعلامي المغربي محمد جفل الذي تابع هذا الملف منذ البداية.
4: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم، التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان

0: القدم لحساب الجولة الثالثة التي تنطلق اليوم بإجراء 4 مباريات قوية في مقدمة قمة حامل اللقب المغرب الفاسي أمام الرجاء الرياضي الماس. يستضيف الرجاء وهو منتشي بفوزين متواليين. الماس حامل اللقب سيستقبل الرجاء بالملعب الشرفي بمكناس بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة فاس وأيضا عدم انتهاء أشغال ملعب الحسن الثاني بالعاصمة العلمية. الرجاء يصل هذه المباراة وهو منتصر في الجولة الماضية على نهضة الزمامرة، الرجاء الذي تنقصه مباراة الجولة الأولى. كيفما كان الحال، مباراة قوية ستجمع الطرفين الماس الرجاء، قمة القمم بالنسبة لهذه الجولة الثالثة. قبل ذلك في 4 سران اتحاد تورغا هو الآخر بالعلامة الكاملة، سيستقبل نهضة بركان وذلك بالعاصمة الرباط، وعينه على تحقيق الانتصار الثالث تواليا. اتحاد تورغا يبصم على الأقل على بداية قوية هذا الموسم وهو يصل المحطة الثالثة عكس نهضة بركان. نهضة بركان الذي يصل هذه المقابلة بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية في الجولة الأولى أمام المغرب التطواني من دون أهداف. في أيضا الجولة الثالثة دائما بخصوص البطولة الاحترافية المغربية إنوي، حسنية أكادير سيرحل لملاقاة نهضة الزمامرة في 6 مساء. في نفس التوقيت ديربي جديد في الرباط سيجمع الجيش الملكي ودادة مال الوافد الجديد. الجيش الملكي للإشارة سيخوض مباراته الأولى هذا الموسم في البطولة الاحترافية المغربية إنوي بعد أن أجلت مباراتيه في الجولة الأولى والثانية نظرا للاستدعاء أكثر من 3 لاعبين في صف الجيش الملكي للمنتخبات الوطنية في فترة التوقف الدولية للفيفا. الجيش إذن في أول تجربة له بملعب مولاي عبد الله بالرباط سيستضيف وداد تمارا، قمة لن تقبل القسمة على 2 على اعتبار أن فريق وداد تمارا يريد تعويض الخسارة الأخيرة أمام اتحاد تورغا وأيضا استعادة التوهج بعد الفوز الافتتاحي القوي على الوداد الرياضي. الجيش الملكي في أول ظهور إذن في البطولة هذا الموسم، ماذا يقول إذن حدراف لاعب فريق الجيش الملكي بخصوص إذن هذه المواجهة ضد وداد تمارا؟
1: الحمد لله داس البريباراسيون بسلام وداس بواحد الاطمئنان وحنا مرتاحين الحمد لله كأننا جروب ومستعدين هالتحدي الجديد اللي جاي وكاع المقابلات المقبلة، بداية من مباراة الخميس إن شاء الله أمام وداد تمارا، خصم قوي وإن شاء الله حنا غادي نكونوا لاعبين أمام الجماهير ديالنا. غادي نجددوا بهم اللقاء يوم الخميس من بعد ما شفنا مش حال هذا.
0: عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي بخصوص مباراة العساكر ضد وداد تمارا. إلى جديد المنتخبات المغربية، تغيير مفاجئ على رأس المنتخب المغربي للسيدات بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إسناد مهمة قيادة لبوات الأطلس للمدرب الفرنسي ريك

0: الماضية مع العديد من الأندية في مقدمتها الجيش الملكي. عبد الله هيدام في قراءة لهذا التعيين ولائحة المنتخب المغربي النسوي الجديدة.
1: تيبان واحد التغيير اللي هو كبير، تنشوفوا 17 محترفة بين 31 كاينين في المجموعة، كاين تغيير.

0: Veille mélodieuse sur Médien, Dasha et Titou Chevy. Dans un instant, le retour de l'actualité à la une. Le top départ donné hier du Marrakech Air Show 2026. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Adjel Alizar.
1: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل بين أسفي والصويرة وكذا على الساحل بين أكادير والعيون وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف وشمال الشرق وزخات رعدية محتملة داخل البلاد بين الخميسات وترودنت. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعيون، 26 في كل من طنجة، أكادير، مراكش وتطوان، 25 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة وبني ملال، و18 درجة في كل من إفران وشفشاون. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام مع زخات مطرية في الجزائر. تسجل الحرارة 35 درجة في نواكشوط، 33 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة.

0: مغربية مع هرمة للذكاء الاصطناعي، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والأنظمة العسكرية المستقلة. كما شملت حزمة التوقيعات اتفاقية موسعة لتأسيس مركز التميز التصنيعي الإفريقي بالتعاون مع عمالقة القطاع كابوينك ولوكهيد مارتن وسافران وإيرباص وجامعة محمد السادس، واتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لإدماج منتجات صنع في المغرب في سلاسل توريدها، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة سافران لأنظمة الزيوت لإحداث فرع صناعي متخصص في أنظمة تزييت محركات الطائرات وتدبير السوائل. صناعة الطيران والدفاع في المغرب تشهد تحولا نحو السيادة والابتكار، زخم أكده الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال افتتاح المعرض بإعلانه انتقال صناعات الدفاع والطيران داخل المملكة المغربية من الاستيراد والتجميع البسيط إلى التصنيع المتقدم والهندسة السيادية.
1: بحلول 2027 ستشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحل الاتصال بالإنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك، وستتاح هذه الخدمة مجاناً لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، لتصبح بذلك أول شركة طيران بإفريقيا.

0: يوجه لنا يجعلنا نناضل بقوة أكبر وبإصرار أشد.
1: وأثمر الضغط الشعبي اتفاقا كان سيسمح لها بالعودة، لكنه جاء متأخرا وحولت وفاتها لقاء الإعلان عن الإضراب إلى تجمع يسوده الحزن والغضب. في مركز أتينيو لاماثيوسا بمدريد تعانق الناشطون والنقابيون وبكوا قبل بدء المؤتمر الصحفي، وتعزز وفاتها دعوة المنظمين إلى التعبئة، إذ يربطون الدفاع عن الحق في السكن بحماية من يعانون أشد تداعيات أزمة الإسكان، كما حدث مع ماري كارمن. من مدريد، محمد مدريد.
2: في فرنسا، دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية أمس إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان

0: الوضع بالشرقي الأوسط، قتلت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي في شمال غرب مدينة غزة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. وتزامنا مع حياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، أسفرت غارات أمس عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في القطاع المدمر. بعد 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر، كيف غيرت تلك الأحداث نظرة الطبقة السياسية الإسرائيلية إلى قطاع غزة وسكانه؟ وهل أصبح التعامل مع القطاع في الخطاب السياسي الإسرائيلي مرتبطا أساسا بمنظور أمني وعسكري؟ السؤال طرحه أيمن الأحمد على أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. نستمع لإجابته.
1: اليوم ما فيش هناك قوة يسارية فعلا قادرة في إسرائيل أن تصنع السلام مع الآخر، خاصة مع الفلسطيني، وبالتالي هي منافسة داخل دائرة اليمين، ما بين اليمين الوسطي المعتدل واليمين الراديكالي الاستيطاني المتطرف الذي يقود نتنياهو وابن غفير وسموتريتش. على الجهة الأخرى بتعرف آيزنكوت مع تحالف المعارضة الإسرائيلية، مع ليبرمان ومع لبي مع لبيد ومع نفتالي بنت، هذه الوجوه الجديدة. أنا بعتقد الجهتين يعني في عندهم إدراك واضح لثلاث مرتكزات أساسية في التعامل مع الفلسطيني. أول شيء إنه لا دولة فلسطينية، اليوم آيزنكوت بشكل واضح يقول لن نسمح بوجود دولة فلسطينية متواصلة الجغرافيا والديموغرافيا في أراضي الضفة الغربية. المرتكز الثاني اللي بيجمعهم، لن يكون هناك إخلاء مستوطنات، 162 مستوطنة مرخصة في أراضي الضفة الغربية، ممكن أن يخلي بعض البؤر الاستيطانية هنا وهناك. والمرتكز الثالث أن السلطة الفلسطينية هي سلطة بلدية كبرى، لن تتجاوز وتصل إلى مرحلة السيادة الكاملة. هلا في بعض الأمور التكتيكية أكيد في هناك اختلافات، إن صعد آيزنكوت أو جاءت جهة أخرى معارضة لنتنياهو يمكن أن يكون تخفيف الإجراءات الاقتصادية، الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، إخلاء بعض البؤر الاستيطاني. لكن ما تبقى، أنا برأيي اليوم إسرائيل دخلت في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين حول حدود التواجد الفلسطيني وحول حدود الوعي الفلسطيني.
0: ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% اليوم بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب مواقع في إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وأمس أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. وبالرغم من ارتفاع أعداد السفن العابرة مضيق هرمز مؤخرا، أسفرت الأضرار التي لحقت بمصاف في المنطقة وأخرى في روسيا، أسفرت عن نقص في المنتجات المكررة مثل الديزل. هل ينجح ضخ المزيد من الديزل في تهدئة اضطراب أسواق الطاقة؟ السؤال طرحه يوسف النعماني على عبد النبي عبد المطلب الخبير.

0: الاقتصادي والمالي من القاهرة نستمع إليه.
1: المشكلة الأساسية أن أوروبا في مدخل الشتاء، وفصل الشتاء في أوروبا يحتاج إلى كميات كبيرة من المشتقات البترولية وغيرها من أجل الحصول على التدفئة ومن أجل تشغيل المصانع. يكون استهلاك الوقود في أوروبا في فصل الشتاء ربما 3 أو 4 أضعاف استهلاكها في فصل الصيف، ومن هنا فمهما كانت إمدادات الطاقة حتى لو أدت إلى توفير الطاقة لكن سوف تكون الأسعار مرتفعة. المشكلة أيضا أن أوروبا عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، وأيضا ما نراه من مشاكل اجتماعية وحركات اجتماعية سواء في فرنسا أو في أسبانيا، وتخوفات من أن لا تتمكن الحكومات المركزية في العديد من دول أوروبا من الوفاء بالخدمات الاجتماعية. ومن هنا في اعتقادي أن التطورات الجيوسياسية الحادثة، ورغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بأن حركة النفط من مضيق هرمز ربما عادت إلى أعلى من مستوياتها قبل الحرب، لكن ظلت أسعار النفط مرتفعة، وحتى مهما كانت الكميات التي سوف تنزل إلى الأسواق فسوف تظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على أسواق الطاقة. ومن هنا مهما كان الحديث عن السحب من أحداث الطاقة لا أعتقد أنه سوف يهدئ أسواق الطاقة على الأقل خلال

0: الاعتداء التخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. إلى الصفحة الرياضية، الأنظار تتجه إلى سويسرا حيث انطلقت جلسة محكمة التحكيم الرياضية بخصوص الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة في نهائي كان 2025. تفاصيل معك ودي روحتي
1: في هذه الأثناء. محفوظ بالضبط.

0: السنغال في قرار لجنة الاستئناف بالكاف القاضي باعتماد المادتين 82 والرابعة 84 من أجل إذن فوز المغرب بثلاثية نظيفة وإحرازه اللقب على الورق. إذن كل الأطراف حاضرة إذن في محكمة التحكيم الرياضية بلوزان السويسرية. سيتم الاستماع إذن لكل رواية، رواية المنتخب المغربي أنه يتمسك باللقب وبتطبيق المادتين 82 والرابعة 84، والكاف ستدافع عن قرار هيئتها للاستئناف، والسنغال ستطعن بحسب دفعاتها. ما سيحسم هذه المواجهة لن يكون الانطباع طبعا وإنما كل التفاصيل القانونية، علما بأن القرار لن يتم الفصح عنه هذا اليوم في انتظار التداول وربما إقرار لجنة المحكمين جلسة استماع أخرى. نستمع في هذا الإطار للإعلام محمد جفل الذي تابع هذا الملف منذ البداية.
1: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور

الساعات المتقدمة. إلى تطورات الشرق الأوسط، نقلت مصادر صحفية سماع عدوي انفجارات قوية اليوم في العاصمة الرياض بالتزامن مع تصعيد جماعة الحوثي هجماتها على المملكة العربية السعودية واستهداف مطاراتها، فيما تزامنت انفجارات مع تأكيد السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجمات طالت مطار أبا ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. في اليمن، ميدانيا على المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية تنفيذ هجوم شامل دمر 82 هدفا عسكريا حوثيا في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب ردا على استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها، مشيرا إلى تدمير 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومراكز للقيادة والسيطرة. أعلنت دمشق اليوم أن 9 سوريين كانوا في إعداد طاقم سفينة تجارية غرقت في البحر الأسود هذا الأسبوع بعدما أصابتها مسيرة وفق السلطات البلغارية التي أعلنت إنهاء أعمال البحث من دون العثور على ناجين. أعلنت إسرائيل اليوم إيقاف القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة أعمالها مع السماح لعدد محدود من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة استمرار تقديم خدماتها القنصلية، يأتي ذلك ردا على عقوبات فرضتها دول غربية تقودها بريطانيا ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا على الأقل اليوم في ضربة روسية صادفت حافلة في كراماتورسك المدينة الرئيسية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. في الرياضة، تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية التاس في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز ب3 أهداف دون مقابل في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025. توازيا مع ذلك، يدخل المغرب هذه الجلسة مستندا إلى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي الذي اعتبر انسحاب لاعب السنغال خرقا للمادتين 82 و

0: كيفاسو بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
3: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
4: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
5: هذه الشائعات المرافقة،
4: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
6: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.
7: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
3: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا بوديوم.

0: سحبا وعليه اعتبار المنتخب المغربي فائزا بثلاثية ومعه التتويج باللقب، وهو ما سيعمل دفاع الجامعة الملكية المغربية لتأكيده لتثبيت قرار لجنة الاستئناف وبالأساس الجانب القانوني الذي استند إليه، فيما سيقدم الجانب السنغالي دفعاته التي يرى أنها تنصفه أمام هيئة تحكيم الطاس المكونة من ثلاثة محكمين فرنسي إيطالي وألماني. فماذا يعني أن تنظر الطاس في القضية؟ ما الذي ستفحصه تحديداً؟ وهل ستعيد تقييم الوقائع أم ستنظر أساساً في سلامة تطبيق القوانين وصحة القرار الصادر عن الكاف؟ وما هي السيناريوهات التي يمكن أن تترتب عنها؟ جلسة اليوم لمقاربة هذه الأسئلة يحضر معنا في هذا العدد من الدار البيضاء ونسعد بذلك الأستاذ عصام الإبراهيمي محامي بهيئة الدار البيضاء رئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. مرحبا بك، صباح الخير سي عصام، شكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا وصباح الخير لكم لجميع المشاهدين.
0: ويحضر معي أيضا هنا في الاستوديو وأسعد بذلك زميلي وصديقي وديع أحتي. وديع أهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك حسن، صباح الخير، تحية لك ولكل المشاهدين المتابعين والمستمعين الكرام في هذه الحلقة التي ستكون حلقة قانونية بامتياز.
0: وأكيد القانون الرياضي أكيد نتابع المباريات في أرضية الملعب، لكن أحيانا كرة القدم مرتبطة بقوانين داخل المستطيل الأخضر على المستطيل الأخضر، كما هو الشأن بقضية نهائي كان 25 و2000 في هذه الأثناء. إذن مشاهدينا متابعينا سي عصام، تجرى جلسات هذه الجلسة غير المسبوقة ربما في تاريخ المنافسات القارية، باعتبارك مختص في الجانب القانوني على اطلاع سي عصام بحيثيات القانونية الملف، ماذا ستنظر محكمة التحكيم الرياضي بالذات في هذه اللحظات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولا لابد أن نؤكد على مسألة مهمة جدا، وهو أن في أي دعوة يعني في العالم وجميع التشريعات هناك الشكل وهناك الموضوع، هناك الجانب المسطري وهناك الجانب الموضوعي. على المستوى المسطري يمكن أن نقول بأن هذه الجلسة تعتبر آخر إجراء من الإجراءات المسطرة. سيتساءل البعض ما هي المسطرة وكيف تشكلت هذه المسطرة وكيف ما هي المراحل اللي مرت من هذه المسطرة. هذه المسطرة التي نعتبرها هي مسطرة تحكيمية، يعني بروسيدور أربيترال، يعني قرار صادر على هيئة الاستئناف التابعة إلى الكاف، تقضي بإلغاء قرار لجنة الانضباط وإصدار قرار جديد يقضي بفوز المنتخب المغربي على المنتخب السنغالي بنتيجة 3-0، نظرا لأن الحركة التي قام بها المنتخب السنغالي فسرتها هيئة الاستئناف التابعة للكاف بأنها انسحاب مكتمل الأركان، والاتحاد السنغالي لديه الحق أن يستأنف هذا القرار، يعني أول إجراء قد نقول بأنه افتتحت به هذه المسطرة التحكيمية، وهو أن هيئة الاستئناف التابعة إلى الكاف عندما أصدرت هذا القرار وبلغ إلى الاتحاد السنغالي، الاتحاد السنغالي قام بالطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي. وكما تعلمون بأن محكمة التحكيم الرياضي تأسست سنة 1984، اختصاصها الأساسي وهو البت في المنازعات الرياضية وكذلك البت في الطعون التي تأتي بعد استنفاذ مراحل يعني القضائية المحلية أو كما تسميه دي فوا انترن، عندما تستنفذ جميع المراحل المتعلقة بالطعون والإجراءات الداخلية داخل الكاف، فإن محكمة الطاس باعتبارها محكمة ذات بعد دولي ومحكمة خاصة وغير تابعة لأي فيدرالية، فهي مستقرة في مقرها الاجتماعي في سويسرا.

الاختصاص وفي المراحل التي سبقت هذه الجلسة جلسة اليوم تم فيها تعيين المحكمين، يعني لكل طرف يعين محكم الذي سيقضي صفته المحكم وهو قاضي، كل طرف يختار القاضي من اللائحة الموجودة في محكمة التحكيم الرياضي، يتم الاتفاق على هل ستتم هذه المسطرة بصفة مستعجلة أو بصفة عادية. الجامعة السنغالية التمست تفعيل هذا المقتضى والقيام بمسطرة مستعجلة، لكن الجامعة رفضت ذلك، والجامعة ارتأت أن تكون المسطرة عادية. تم الاتفاق بين الأطراف على اللغة، اللي هي تم الاتفاق على اللغة الفرنسية، تم الاتفاق على الحسم وكذلك ضبط القوانين الواجبة التطبيق، ونحن نتحدث عن مسطرة انضباطية، يعني نتحدث عن قانون المسابقات كأساس لتطبيق القانون هذا، ثم لي ريغلومون ديال

0: في مرحلة الكاف، في مرحلة الهيئة الاستئنافية، فكل طرف أدلى بدلوه، أدلى بوسائل. الآن انتقلنا إلى آخر مرحلة، نحن الآن في هذه اللحظة. هذه الجلسة هي جلسة الاستماع، ويسميها لكود ديال الطاس جلسة إقفال التحقيق، بمعنى أن المحكمين الثلاثة عندما دخلوا اليوم في هذه الجلسة لهم تصور واضح حول المسطرة، تصور واضح عن جميع المعطيات المتعلقة بالملف، لكن ينقصهم المرافعات الأطراف الشفوية، المرافعة الحضورية. الشف مهمة جدا، كل دفاع سوف يتمسك بدفوعه بمرافعة شفوية من خلال طرح الأسئلة على الأطراف، من خلال الاستعانة بالشهود، من خلال الاستعانة بالخبراء إن وجدوا، من خلال عرض مقاطع فيديو سواء من هذا الطرف أو من هذا. فهذه المسطرة مهمة جدا، لقد نقول في أن المسطرة التي ستتشكل فيها قناعة المحكمين.
1: نعم. هم بالمناسبة، عذرا على المقاطعة سي عصام، ذكرتي بأن كل طرف كيختار يعني محكم، الطرف السنغالي، هناك ثلاث محكمين بالمناسبة: الفرنسي جيرالد سيمون، الألماني أوليريش هاس، والإيطالي لويجي فوماغالي. يعني على أي أساس ربما كل طرف غادي يختار المحكم؟ واش هناك قضايا سابقة، تعامل مع القانون؟ على اي اساس ربما في تقديرك يتم هذا الاختيار؟
0: هذه مصدريا المتخصصون في المنازعات الرياضيه، خصوصا امام محكمه التحكيم الرياضي، لديهم يعني ليست مصدره عشوائيه ناتي الى قائمه المحكمين ونختار محكم، لا، نختار المحكم مثلا نختار المحكم مثلا الذي لديه اختصاص في البت في المنازعات الانضباطيه، ثم نختار المحكم هل ينتمي إلى المدرسة الأنجلوساكسونية أم ينتمي إلى المدرسة الفرنكوفونية، لأنه نعرف لكل مدرسة من هذه المدارس توجه في إعمال القوانين، سواء في بلدانها، سواء في تكوينها، سواء كذا. ثم نختار المحكم الذي لديه تجربة كبيرة جدا في مجال كرة القدم، لأنه الانضباط في مجال كرة السلة ليس هو الانضباط في مجال كرة التنس، ماشي هو الانضباط في مجال سباق الدراجات. فبالتالي أن الهيئة الدفاع عندما تدرس هذه المهمة، وهي مهمة تعيين المحكم، فينبغي أن تدرسها دراسة متأنية، لأنك ستختار في المحكم توجهه القانوني، سواء توجه أنجلوساكسوني أو توجه فرنسي فرنكوفوني، تخصصه الرياضي، هل لديه أحكام قد بت في أحكام لديها علاقة بكرة القدم، هل لديه علاقة بقرارات أو أصدر قرارات انضباطية، مع أن محكمة التحكيم الرياضي في هذه السنوات الأخيرة قامت بالتخصص، يعني كانت هناك قوائم للمتخصصين في، لم تكن هذه المسألة هي المتبعة من طرف محكمة طاس، ولكن محكمة طاس حتى هي تطور نفسها بنفسها.
1: نعم.
0: فكان هناك قوائم لفض المنازعات والتعاقدات، يعني تضم فيها محكمين، هناك محكمين الذين يبتون في المسائل المتعلقة برياضات معينة.
1: في نهاية المطاف كل طرف يختار توجه، يعني بقراءته بنظرته يعني الفريق القانوني، توجه المحكم الذي سيختار، يعني بالنظر. نعم.
0: ونقطة مهمة بالنسبة للجمهور، عندما تسمعون بأن المغرب سيختار محكما، فهو هذا المحكم لا يدافع عن مصالح المغرب، بل إنه يختار قاضيا، وهذا ما نسميه في التحكيم بالقضاء الاتفاقي. التحكيم ليس كالقضاء الكلاسيكي، فلا ينبغي أن تذهب أذهان الناس على أن عندما سأختار محكما سيدافع عنه، لا، فأنت تختار القاضي، والمحامي هو الذي سيدافع.

0: الجانب السنغالي. لاحقا لجنة الانضباط صدرت عقوبات، لجنة الاستئناف قررت بأنه غيرت النتيجة بأنه اعتبرت المنتخب السنغالي منسحب من المباراة بالرغم من عودة يعني استئناف اللاعب. في تقديرك هذا الأمر بالنسبة للجانب المغربي على مدى سيستند دائما على هاتين المادتين 82 و84 قبل أن أطرح نفس السؤال على سيف عصام؟
1: طيب حسن، أكيد بأن سي عصام الإبراهيمي أعطى الإطار النظري والشكلي كما يقول، لأن في القانون معروف بأن هناك الموضوع وهناك الشكل، وأعطى حتى الإطار التنظيمي لجلسة الاستماع والمحكمين إلى غير ذلك. أعتقد حسن بأن حان الوقت الآن لندخل إلى صلب الموضوع، وصلب الموضوع ونقاش قانوني بحت سيكون بين الأطراف المتنازعة في آخر المطاف. في الطاس بطبيعة الحال وفق المادة 57 النظام الأساسي للطاس، فهي تنص بأن الطاس يناقش قرار لجنة الاستئناف، لأن الجماهير اليوم تخلط كأننا سنناقش هل النتيجة هي صحيحة أم لا. لا، الآن الطاس أمامها ملف وهو ملف لجنة الاستئناف، أي القرار
0: سنناقش. وأصلا هذا القرار كان في قرار لجنة الاستئناف
1: طبيعي جدا. بالتالي الآن الطاس من خلال هذه المادة، ثم أيضا يجب أن ننتبه حسن إلى مسألة قانونية مهمة جدا، وحتى الجماهير تخلط في هذا الجانب. اليوم الطاس من يعتقد بأن ليس لديه الملف كامل وننتظر جلسة الاستماع فهو مخطئ. المادة أعتقد 51 و56 فيها مذكرة استئنافية للسنغال توصلت بها بطبيعة الحال الطاس، وأيضا المذكرة وتعقيبات جوابية بالنسبة للمغرب وللكاف، وبالتالي كل هذه المعطيات موجودة. الآن ندخل إلى جلسة استماعية الأولى، صحيح بأن فيها مرافعات، فيها تقديم مجموعة من الأمور التي تبقى شفهية، لكن على مستوى الحجج، على مستوى وسائل الإثبات، على مستوى كل المعطيات والدلائل والوقائع وكل ما تدافع عنه كل هذه الأطراف، فهو موجود في الملفات بحسب المواد 51 و56 من الطاس. الحسن أعتقد بأن السؤال الجوهري وعصام الإبراهيمي سيتقاسم معنا هذا السؤال هو الأساس القانوني وربما الجدل سيكون على المادتين 82 و84 من يعني لوائح كأس أمم إفريقيا، وأيضا المادة 30 والمادة 33 من النظام التأديبي للكاف الذي ينص على وسائل الإثبات وينص أيضا على درجات أو ما يسمى في القانون، وعصام الإبراهيمي قد يؤكد ذلك، على درجات وسائل الإثبات أيهم أكثر نصية، أيهم أكثر واقعية، والترتيب مثلا تقرير الحكم أي درجة له، تصريحات الشهود أي درجة لها، ثم أيضا الفيديوهات. ثم أيضا حسن أعتقد بأن يجب أن نفصل في المادة 82 لأن فيها معطى مهم جدا، وهذا تقديم لسؤالك لعصام الإبراهيمي، هو أن يتحدث عن مغادرة الملعب. لكن مغادرة الملعب حسن فيها أعتقد بأن سيكون مفتاح النقاش بين كل الأطراف هو أن نثبت أن المغادرة كانت من دون إذن الحكم.
0: تماما، وأنقل هذا السؤال لسي عصام الإبراهيمي. سيد أستاذ عصام، المادة 82 والمادة 84 من يعني قانون المنظم للأمم إفريقيا، يعني إليه استندت لجنة الاستئناف من أجل اعتبار الحسم في أن المنتخب السنغالي انسحب. يعني الدفعات التي تستند عليها الكاف من أجل دعم موقفها وأيضا الجانب المغربي، كيف تقرأها من أجل التفصيل أكثر في هاتين المادتين لأنهما محور النقاش ومحور طعن الجانب السنغالي؟
2: شكرا. سأبدأ بالسؤال وهو لماذا أثار هذا الملف كل هذا الزخم من النقاش ومن الاختلاف؟ وقد قلت في إحدى المحاضرات

نعم يعني يعني هل استئناف المباراة بعد توقفها يلغي الأثر القانوني لما وقع بعد الاستئناف وهو ما حدث؟ وسنعود لهذه النقطة بالذات لأنها محور النقاش وربما النقطة التي ستحسم هذا الجدل، الجدل الذي لن يحسم اليوم. لجنة التحكيم أكيد تعقد الجلسة اليوم، لكن القرار سيصدر، سننتظر ربما الأيام القادمة والأسابيع القادمة من أجل القرار النهائي. سنعود لكم مشاهدين

0: المحامي بهيئة الدار البيضاء الخبير في القوانين الرياضية عصام الإبراهيمي، ومعي هنا في الأستوديو أيضا زميلي وديع أحتي. نعود لسي عصام الإبراهيمي، توقفنا في الجزء الأول عند النقطة التي استند إليها الكاف إذن في قرار لجنة الاستئناف، وهل استئناف المباراة بعد توقفها يلغي الأثر القانوني لما بعد استئنافها؟ هو ما ذهبت إليه الكاف. الآن كيف يمكن لمحكمة الطاس والمحكمين الثلاثة أن يقتنعوا بهذا الأمر، سواء من الجانب المغربي أو من الكاف باعتبارها طرفا في الموضوع؟ عصام، الصوت لا يصلنا بشكل جيد من عند سي عصام، سنعود إليه مجددا. إذا نقطة الخلاف وديع في هذا الأمر. نعم سي عصام، استعدنا الاتصال بسي عصام.
1: نعم، قلت بأن الجانب ديال محكمة الطاس والهيئة التحكيمية اليوم أتت و يعني عقدت هذه الجلسة وحددت لها تاريخا، وهي تدرك إدراكا تاما ولديها تصور تام حول هذا، يعني كل دفع من الدفعات والأدلة المطروحة، فما عليها سوى طرح أسئلة اللي هي غتكون أسئلة واضحة ودقيقة حول بعض الأمور المتعلقة بالدفوع والسائل إثبات والطلبات والقرائن وكل ما تم الإدلاء به قبل هذه الجلسة سيتم مناقشته فيها، لأن الهيئة التحكيمية قبل عقد هذه الجلسة تقول للأطراف

0: إلى غرفة الملابس لمدة قد بين 15 حتى 16 دقيقة، ثم يعود إلى الملعب. دور الحكم كذلك، سوف يسأل الحكم لماذا لم تعلن عن نهاية المباراة، ما الذي جعلك يعني تستأنف المباراة رغم أن القانون واضح، إذا فريق خرج من الملعب ينبغي، والعمل القضائي كذلك يقول أن الحكم كان عليه أن يتوجه إلى اللاعبين وينذرهم ويعلن عن إيقاف المباراة
1: نعم.
0: نهائيا، النصر للفوز للمغرب.
1: بالنسبة
0: هذا
1: نعم نعم نعم

0: تحدثوا فعلا الاشخاص كنتحدثوا فعلا الهيئات لانه الجامعه السنغاليه والجامعه المغربيه والكاف باعتبارهم هيئات.
1: اللي بغيت نبينه حسن اذا سمحتي لي هو ان اليوم هذا النقاش اللي كان عندنا عاطفي تجاوزناه
0: تماماً
1: لان انتقدنا تيا وانتقدنا المنتخب السنغالي انتقدنا تصرفه. اليوم احنا في معركه قانونيه
0: ولكن المعركه القانونيه فيها مؤسسات
1: تماما لا تؤمن الا بالمؤسسات وبالمساطر وتحدثنا عن تقرير حكم المباراه. اولا تقرير الحكم
0: ما حدث في نهائي الكان هو اللي دفع هيئة البورد أنها والفيفا أنها تسن قوانين رادعة لكل منتخب قبل كأس العالم يفكر أنه انسحب. واش هذا الأمر يمكن يكون عنده تأثير سي عصام على هيئة التحكيم في الطاس أم أنه مثل هذه القوانين ما عندهاش يعني أثر رجعي في النظر في القوانين؟
2: نعم شكرا. أولا أريد أن أعقب على الزميل الموجود في البلاطو، أنا لم أقل بأن الاتحاد السنغالي ليس لديه ما يقول، أنا يعني استعرضت احتمالات كل طرفين ما هي وسائل الدفاع التي سوف يطرحها. أنا أقول بأن الجانب السنغالي هو لديه دفع مهمة جدا، المغرب ليس لديه دفع من غير أنه فسر تلك الواقعة على أنها انسحاب وفسر مقتضيات المادة 82 والمادة 84 التي أعطاها قراءة بناء على وقائع وبناء على قراءة قانونية للجامعة الملكية لكرة القدم. لأنني عندما افتتحت كلامي وأنا أتحدث إلى في القانون ما أتحدث عن الوقائع ولا أتحدث عن العاطفة، وتحدثت في هذا الموضوع كثيرا جدا وعتبت لأنني كنت موضوعيا في الجانب القانوني، فبالتالي أن الجامعة المغربية فسرت مقتضيات المادة 84 على أنها أبوندون دو بوست أبوندون دو تيران، يعني هو أنك انسحبت لو روكري ولابوندون. هنا فين كاين النقاش، علاش قلت بأن الجامعة اعتمدت على هذا التفسير القانون بناء على هذه الواقعة؟ لأن ما كاينش عندنا صوابق قضائية. نعتبر بأن محكمة الطاس في جميع أحكامها بالآلاف تؤسس للمبادئ ما يسمى بالإكس

على أنها في صالح المغرب، وفسرها البعض بأنها ليس في صالح المغرب. أقول لك الذي فسرها بأنها في صالح المغرب، الذي قال بأنها في صالح المغرب قال بأنها كفعل اعتبرته الفيفا فعل لم يكن مندرجا في الكود ديسيبلينير أو في قانون المسابقات، أصبح الآن منصوصا عليه. إذا الحكم خرج من الملعب احتجاجا على التحكيم عنده بطاقة حمراء وعنده عقوبة انضباطية. فقيل بأن ما دامت أن المجلس ديال كرة القدم والإفاب عندما اعتبر هذا الفعل، إذن لم ينتظر قرار محكمة الطاس حتى يشرع هذا الفعل، بل بادر إلى تشريع الفعل لأن ذلك الفعل قد أثار الرأي العام الرياضي وقال لأنه فعل غير مسبوق. والجانب الذي يقول ليس في صالح المغرب لأنه يقول بأن، وأنا من أصحاب هذا الرأي، أن ما دام الإفاب أعطى تفسير لهذا الفعل وأعطى عقوبة، إذن ممكن أن الطاس ممكن طرف الجامعة السنغالية يقول لك بأنه الآن أصبح الآن تشريعا لا يرقى إلى درجة الهزيمة من المباراة، فقط عقوبة. إذا قمت أنا بالخروج من الملعب وعود دخلت، أولا

0: إلى الإثبات. صحيح بأنها كثيرة، ولكن في القانون هناك تراتبية لوسائل الإثبات. سي عصام
1: شكرا على السؤال. هذا المسألة مش مزيان مناسبة
2: في واحد جوج دقيقة ونص سي عصام، لأن الوقت يدركنا.
1: المسألة مهمة لأجل توضيحها. كان هناك نقاش ديال جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي كانت ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم، وكان هناك تدليس من طرف الحكم وعلاقته بشركات المراهنات، فأصدرت قامت الفيفا بتعيين مجموعة من الشركات المتخصصة في تقييم انحرافات داخل شركات المراهنات، واكتشفت بأن الحكم وطريقة تدبير المحاكمة تدبير

0: الصول ديالك يبقى 6 شهور تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الراسيت فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الراسيت فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الان.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.5.

0: في نوفمبر المقبل. شن طائرات المسيرة الإثيوبية غارات جوية خلال الليل استهدفت قوات إريتريا في مدينة أديغارت شمالية إقليم تيغراي، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا، وخاض البلدان الجاران إثيوبيا وإريتريا حربا حدودية بين عامي 1998 و2000، وقد شهدت العلاقات بينهما تدهورا حادا في الآونة الأخيرة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 30 شخصا على الأقل اليوم في ضربة روسية استهدفت حافلة في كراماتورسك المدينة الرئيسية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا. في إسبانيا، دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبيل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 من نوفمبر. يصوت البرلمان الإيطالي اليوم على تعديل القانون الانتخابي. تقول أحزاب المعارضة إن حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة صاغته على مقاسها لتعزيز فرص بقائها في السلطة في انتخابات العام المقبل، وينص المقترح على اعتماد نظام تمثيل نسبي بالكامل يضمن غالبية برلمانية لأي تحالف يحصل على أكثر من 42% من الأصوات. في الرياضة، تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية تاس في الطعن المقدم للاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار منح المنتخب المغربي الفوز بثلاث أهداف مقابل لا شيء في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. توازيا مع ذلك، يدخل المغرب هذه الجلسة مستندا إلى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي الذي اعتبر انسحاب لاعب السنغال خرقا للمادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم أفريقيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تقول مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Des artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Midi 1.
3: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: ميدي 1 صباح الأسرة، سعيد العيادي.
8: يا صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: نبدأ فقرتنا اليوم مستمعينا برسالة مهمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تدعو الآباء والأمهات إلى استكمال تلقيح الأطفال واحترام الجدول الوطني للتلقيح حفاظا على صحتهم ووقايتهم من أمراض يمكن تفاديها باللقاح. تأتي هذه الدعوة في ظل عودة ظهور بعض الأمراض التي كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي، وهو ما يجعل الالتزام بالتلقيح أكثر أهمية خصوصا بالنسبة للأطفال الذين لم يستكملوا جميع التلقيحات المقررة. فالتلقيح مستمعينا لا يحمي الطفل فقط، وإنما يساهم كذلك في حماية المحيطين به، وخاصة الأطفال الصغار والأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات. فراقبوا دفتر التلقيحات الخاص بأطفالكم وتأكدوا من استكمال جميع اللقاحات المبرمجة، وإذا لاحظتم أن هناك تلقيحا ناقصا أو متأخرا فتوجهوا إلى أقرب مركز صحي للاستفسار وأخذ اللقاح في الوقت المناسب. فالوقاية دائما تبدأ بالالتزام بجدول التلقيحات. رسالتنا لك كل أب وأم ما زال لديهم تردد أو أسئلة حول اللقاحات، من المهم الحصول على المعلومة من مصادرها الصحية الموثوقة واستشارة الطبيب أو المركز الصحي بدل الاعتماد على معلومات غير دقيقة قد تعرض صحة الطفل للخطر. الصحة نعمة مستمعينا، والوقاية حماية، والتلقيح واحد من أهم وسائل

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والنوم المتقطع مستمعينا قد يحدث لنا من وقت لآخر، لكن متى يتحول من أمر عابر إلى مشكلة تستحق الانتباه؟ إذا أصبح الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل عادة، أو أصبحنا نستيقظ صباحا دون أن نشعر بالراحة ونقضي يومنا في مواجهة التعب والنعاس وضعف التركيز، فهنا علينا أن نتوقف ونسأل ما الذي يزعج النوم وما الذي يحدث؟ الخبر الجيد مستمعينا أن بعض العادات البسيطة قد تساعدنا على استعادة نوم أكثر هدوءا وانتظاما. أولا، حاولوا تثبيت موعد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان حتى في عطلة نهاية الأسبوع. ثانيا، خففوا من استعمال الهاتف والشاشات قبل النوم، واجعلوا آخر فترة من المساء أكثر هدوءا. ثالثا، انتبهوا إلى القهوة والشاي والمشروبات المنبهة خصوصا في ساعات المتأخرة من اليوم.

ورحب دائما بكل من التحق بنا، نحن دائما معكم في صباح الأسرة، فأكيد سنتابع هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. موضوعنا اليوم حول الكبد الدهني، وحوارنا مع ضيفتنا اليوم الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، فتابعونا مباشرة بعد موجز 10:30.

0: مستمعينا، قد لا نشعر بأي ألم وقد تبدو صحتنا جيدة، بينما تكون هناك مشكلة تتسلل بصمت إلى أحد أهم أعضاء الجسم، الكبد. الكبد الدهني أصبح من الحالات الصحية الشائعة، ويرتبط في كثير من الأحيان بنمط الحياة، زيادة الوزن، قلة الحركة، والسكري، واضطرابات الدهون. لكن هل كل كبد دهني يشكل خطرا؟ وكيف نكتشفه؟ وهل يمكن الوقاية منه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف في فقرتنا اليوم الدكتورة أسماء مكتوب، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكبد والبواسير والشرج. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في صباح الأسرة.
1: صباح الخير للا سعيدة، صباح الخير مستمعات والمستمعين الكرام. شكرا على الاستضافة في البرنامج، وشكرا على اختيار هذا الموضوع.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتورة. فموضوعنا هو موضوع مهم جدا، وملي تنسمعه دائما

0: مربع الطول تيكون أكثر من 30، مع محيط الخصر أكثر من 94 سنتيم عند الرجل و 80 سنتيم عند المرأة. هنايا باش كنعرفوا باللي الإنسان عنده حالة ديال السمنة، وهذا الشيء راجع للتغيير في نمط الحياه مع ارتفاع كما قلت القدره الشرائيه للاكل غير الصحي والمتحول، ذو طاقه عاليه، قله الحركه مع توفر المواصلات والجلوس لساعات طويله امام الشاشات. وكذلك كاين اسباب اخرى كنشوفوها اقل، اللي هي الكبد الدهني الكحولي. عند استهلاك الكحول بكمية كثيرة تتعدى 30 غرام الكحول عند الرجل و 20 غرام الكحول عند المرأة في اليوم، يعني تقريبا واحد 3 كيسان. يعني حنايا في البلاد ديالنا ما كنشوفوش بزاف الحالة ديال الكبد الدهني الكحولي. كاين أسباب أخرى، هي فيروسات الكبد بالأخص الفيروس ديال هيباتيت سي يقدر يبان على شكل دهنيات الكبد، ممكن بسبب أخذ بعض الأدوية كالكورتيكويد، المضادات الالتهاب، العلاج الكيميائي، ممكن يكون مشكل في الهرمونات بحال خمول الغدة الدرقية، حساسية ديال الجلوتين ولا السيلياك، سوء التغذية، شي مرات سوء التغذية تيدير لينا الكبد الدهني. أو هناك ممكن أمراض أخرى بحال أمراض جينية اللي هي ما تنشوفوهاش بزاف، أمراض جينية اللي هي قليلة، يعني حالات قليلة جدا.
1: واضح،
0: فوالا هادو هما الأسباب.
1: أكثر شيوعا. طيب إذا نعم دكتورة، إذا كما قلنا بأنه يقدر يكون مثلا هذه المشكلة موجودة عند الشخص ولكن هو ما كيشعر بأي أعراض، يعني ما كيعطيش واحد الأعراض واضحة، فكيفاش غنكتشفوها دكتورة؟ كيفاش يمكننا نكتشفه؟
0: اي كما قلتي هو مرض اللي هو سامي، تقدر ما يعطي حتى شي اعراض، ممكن يكون شي مرض غير شويه ديال العيا وصافي. غالبا ما كنكتشفوه صدفه، يا اما بتحاليل كبد، يا اما بواحد ليكوغرافي فحص بالصدى عند شخص اللي هو جاي يدوز مثلا على شي مشكل اخر، مثلا القبض او الاسهال. فاش كنديروا الفحص بالصدى كنكتشفوا هناك كبد دهني، يعني كيبان لنا الكبده بيضه في ليكوغرافي. داكوغ، دونك الكبده هي ما فيهاش واحد لونير، ما فيهاش عصب اللي كيخلي الواحد يحس بالالم، داكشي علاش ما تيحسش كاع بالاعراض ديالو، من غير الى ولا لينا التهاب الكبد وتسبب لينا فشل كبدي مزمن، وهنايا اولا تشمع، وهنا يقدروا يبانوا الاعراض ديال الفشل الكبدي المزمن، يعني بحال صفوريه سقطات العشويه، صفوريه في الذات وفي سورتو في بياض العينين، يقدر يبان بحال انتفاخ وتورم في الساقين، اولا انتفاخ في البطن، يعني تتكون واحد الماء في البطن، ممكن لا يحفظ يوصل حتى لقيء الدم، يعني شي مرات نوصل حتى المضاعفات ديال تشمع الكبد باش نعرفوا باللي راه الواحد عنده تشمع، وعاد نقلبوا على السبب الاصلي وتنكتشفوا من بعد في التشريح. دونك بالنسبه كما قلتي شنو هما الطرق باش
1: نعرفوا
0: اولا باش نعرفوا باش كنكتشفوا، دونك غالبا كنبداو اول حاجه بتحاليل الكبد. دونك تحاليل الكبد

0: 50% ما يقدروا
1: ما
0: ما يجيهمش،
1: كيجيوش.
0: يعني بحال عوامل وراثيه تتساهم بان الواحد يجيه الكبد الدهني الا كان عنده هذه الامراض المزمنه.
1: نعم. واش ارتفاع في الانزيمات ديال الكبد، يعني كيكون واحد ارتفاع في لي ترانزاميناز، واش هذا بالضروره كيدل بان كاين كبد دهني ولا لا؟
0: لا، هذا هو النقطة اللي قلت عند في هذه الحالة، يعني
1: اها
0: التحاليل ديال الكبد يقدروا يكونوا مزيانين، يقدروا يكونوا نورمال ما فيهم حتى شي حاجة، والواحد عنده الكبد الدهني. يعني الكبد الدهني باش نقدروا نشخصوه، يعني نورمالمون كما قلنا الفحص بالصدى، يعني فاش الواحد يوصل أن الدهنيات كتراكم أكثر من 30% في الكبد عاد يبان لينا في الفحص بالصدى. أما الكبد الدهني يقدر يكون أكثر من 5% فقط، يعني الناس اللي عندهم أقل من 30% نقدر ما نشوفوش حتى في الفحص بالصدى. وفي هذه الحالة هذه ضروري كنلتجؤوا، يعني شي مرات نقدروا نحسبوا كنسميوه حنايا واحد لو سكور اللي كنعتمدوا فيه على تحاليل الكبد، على تحليله ديال سميتها لي بلاك ديال الصفائح ديال الدم، باش كنحسبوا واحد لو سكور، وهذاك لو سكور اللي تيخلينا نعرفوا واش كاين، واش هذا السيد هذا المريض واش عنده، ممكن يكون عنده تليف في الكبد، يعني الكبد الدهني وتليف في الكبد. وفي هذه الحاله هذه كنكملوا عاوتاني بفحوصات واحده اخرى فوالا، باش نديروا التشخيص المناسب باش نكملوا العلاج. يعني شي مرات التحاليل مزيانين والتلفازه مزيانه، والناس اللي عندهم قلنا الامراض المزمنه كنحسبوا لهم هذا لو سكور هذا. داك الشيء علاش تنصح اي واحد عنده هذه الامراض المزمنه يشوف طبيب ديال الجهاز الهضمي فوالا، واخا تكون يعني غير مره واحده، واخا غير مره واحده، واخا يكون عنده تحاليل الكبد ما فيها والو وليكوغرافي مزيانه، تيحسب له هو واحد لو سكور باش كنعرفوا واش هذا الانسان يقدر يكون عنده هذا الكبد الدهني والتهاب او تليف.
1: نعم. في حالة ما إذا الشخص، عفوا، في حالة ما إذا الشخص تم التشخيص ديالو بالكبد الدهني، شنو تيدار له؟ يعني واش كيتحتاج إلى متابعة؟ واش كاين شي أدوية لعلاج هاد الكبد الدهني، ولا ربما الأساس كيكون غير تغير في نمط الحياة فقط؟
0: نعم، يعني كما قلتي بالنسبة للكبد الدهني، أولا خاصنا نعالجو يعني الأمراض المزمنة اللي كاين عند الشخص، يعني نعالجو ارتفاع الضغط، داء السكري، نداويو الكوليسترول اللي كيكون عندنا طالع في الدم. دونك ضروري نعالجو يعني الأمراض المزمنة اللي كتكون مصاحبة لهذا الكبد الدهني، دونك يعني بالأدوية، زائد كما قلتي نبدلو نمط العيش. يعني

0: صح، ما كاينش حد الان بدا شي دواء معتمد ممكن نعطيه للناس اللي عندهم الكبد الدهني. كاين دراسات باللي ادويه تبدات الفعاليه ديالها في بعض الحالات، ولكن بدات كتعطى في بعض الدول، لكن مكلفه جدا جد جد مكلفه. دونك يعني كما قلنا كنرجعوا دائما لنمط الحياه، قلنا
1: العيش
0: نمط عيش
1: الشخص.
0: أجيب. بالنسبة للمكملات الغذائية، فوالا بالنسبة للمكملات الغذائية بصح كاين بزاف الناس كيلتجؤوا للمكملات الغذائية والأعشاب اللي كتساعد جماعات على وظائف الكبد، على إفراز المادة الصفراء، نقص كتقدر تنقص لينا من المدهنات الضارة وتساعد على توازن السكر في الدم. لكن ما حتى شي دراسة ما كتبين بأن هذه المكملات كتساعد على التخلص من الكبد الدهني ومن المضاعفات، يعني من الالتهاب والتليف الكبد. زيد عليها المخاطر اللي ممكن تكون مصاحبة مع تناول هذه المكملات، بحال مثلا ممكن واحد يجيه حساسية، يعني على حسب هذا المكملات، او تقدر تتفاعل مع ادويه اخرى اللي كيتناولها. وهذه المكملات هي ممنوعه على الناس اللي عندهم فشل كبد ولا فشل الكلى،
1: كلا
0: عند الناس بعد الحوامل والمرضعات، وكذلك يعني
1: الناس اللي عندهم
0: تقدر زعما تعطي تقدر تعطي مشاكل، يعني الا استعملناها على
1: طويلة.
0: مده طويله،
1: نعم.
0: مده طويله بعيده. يعني
1: إذن
0: ضروري ضروري نستشير الطبيب، اسمح لي، ضروري
1: أكيد
0: نستشير الطبيب قبل ما نتناولوا أي مكملات غذائية.
1: أكيد كنتمنى توصل للمعلومات والرسالة ديالك اليوم الدكتورة لكل المستمعين. كنشكرك جزيل الشكر، نهارك مبروك وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر،
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك.
1: مع السلامة. وبهذا نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة وإلى الغد بإذن الله.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: سالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
5: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. إسبانيا، النقابات تدعو إلى إضراب عام في 11 من شهر نوفمبر المقبل لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. رئيس الحكومة بيدرو سانشيز دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. المرأة المسنة التي طردت قبل أيام من منزلها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزاً لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات، توفيت أمس ما أثار موجة حزن واسعة في العاصمة. احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا وتداعياتها. جمعيات دعت إلى الاجتماع بالوزير الأول الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء هذا الحراك عشية مظاهرات جديدة. سيباستيان لوكورني قال في خطاب ألقاه أمس إن غضب الشباب لم يأتي من عدم، ولا بد من مراعاة المخاوف التي أعرب عنها، معلنا أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم أواخر هذا الشهر لاحتواء الأزمة. الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل في يومها الثاني بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا.

0: المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، والاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم اللي تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، وجاءت هذه المدن بالترتيب التالي: الأكثر المدينة الأكثر استفادة من برنامج السكن دعم السكن المباشر هي عمالة فاس، وتلتها عمالة برشيد، ثم مكناس، والدار البيضاء الكبرى، القنيطرة الجديدة، بن سليمان، سطات. حتى أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك خلال قانون المالية كما أسلفت لي عام 2026. من أجل استضاح الأمر أكثر حول هذا الموضوع، نفتح الموضوع من خلال متدخلين اثنين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. أولهما الدكتور أمين الهجري، وهو موثق وطبيعة الحال رئيس الموثق بمدينة طنجة، وفي نفسه الآن أيضا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالمدينة وأيضا بالمناطق المحيطة بها، أصيل العريش والقصر الكبير. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين.
1: أهلا ومرحبا أستاذة فرحانة، وشكرا على الدعوة.
0: وفي انتظار أن يجهز أيضا رئيس جمعيات حماية المستهلك الأستاذ

هذا الدعم المباشر. كتم الدراسة ديال الطلب ديالو وفق الخمسة ديال الشروط اللي كان منصوص عليها في القانون ديال المالية ديال 2022، واللي هي كيتأكدوا أنه أولا من جنسية مغربية، ثانيا أنه لا يملك أي عقار في المغرب، ثالثا أنه لم يسبق له أن استفاد من دعم ديال السكن في إطار الضريبة على القيمة المضافة في البرنامج القديم ولا دعم السكن الحالي، رابعا أنه رخصة السكن ديال العقار اللي تنوي

0: هذاك السكن اللي باغي يشريه لسكنه الرئيسي لمده 5 سنوات من بعد الاقتناء. دونك اون فوا كتاكد الوزاره بانه هاد الخمسه الشروط كاينه كتعطاه لوتوريزاسيون ديالو ديال الاستفاده، وهادشي فواحد الاجل اللي ما كيفوتش واحد الاسبوع بين الطلب وبين بين بين بين الموافقه.
1: يعني المسطره سريعه
0: جد سريعه جدا وسهله جدا. من بعد ما كياخذ كيتعطى هذه الموافقه هذه كيجيبها للموثق باش كيبرم العقد ديال الوعد بالبيع، لان دوك العقد الوعد بالبيع هو اللي كيمكن الموثق انه يدفع له طلب ديال الدعم. من بعد الامضاء ديال الوعد بالبيع بين المستفيد والبائع، الموثق عنده أجل 7 أيام باش كيصيفط الطلب في المنصة ديال الموثق اللي هي منصة توثيق بلس. دونك كيمشي طلب رقمي، اون فوا كيمشي الطلب الرقمي المصالح المختصة عندها أجل ديال 15 يوم كأقصى تقدير أنها يا إما كترفض الطلب لأن إلا كاين فيه شي نقص، إلا كاين شي وثيقة ناقصة، ولا كتجاوب على الطلب وكتصيفط الفيرمون يعني التحويل البنكي الحساب ديال الموثق في صندوق الإيداع والتدبير ديال 70000 درهم ولا 100000 درهم. وديك الساعات اون فوا كيدوز التحويل كيتبرم العقد البيع النهائي. يعني هانتي كتشوف المسطرة سلسة وسهلة وواضحة جدا.
1: تمام. طيب التحق بنا طبعا هذه الأثناء الأستاذ وديع مديح، وهو بطبيعة الحال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. أهلا ومرحبا بك الأستاذ وديع.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلا بك
2: الأستاذ. أهلا بك كريم.
1: أهلا بك الأستاذ أو الدكتور أمين الهجري. كان يشرح لنا المسطرة اللي يعني تتميز بسهولتها وعدم تعقيداتها، والمثير فيها أيضا هو أنها سهلة يعني أسبوع والإجابة تحصل عليها. فأنتم في المقابل أيضا كجمعيات حماية المستهلك لكم رأي في هذا الدعم المباشر للسكن، هل حقق أهدافه بالنظر إلى مجموعة؟ أستاذ احنا كنا في محاولة الاتصال بك، أنا سردت حصيلة اللي قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان شهر يونيو المنصرم، اعتمدتها كمصدر وعطيت فيه حصيلة لهذا البرنامج الدعم المباشر للسكن، وأنه عدد المستفيدين منه تجاوز 105. أنت معي أستاذ وديع؟
2: نعم، 105,000 مستفيد.
1: مستفيد. طيب شنو رأيكم أنتم في الرقم؟
2: هو حقيقة كنعتقد بأنه هذا معطى مهم جدا، لأنه حقيقة هي المسطرة ديال الاقتناء أو ديال المصادقة على الطلبات، هي مسطرة تعتبر بأنها سهلة مقارنة مع الأمور اللي كانت دازت من قبل. وإلا أنه كان واحد النقطة وكنعتقد بأنه راه تم الإصلاح ديالها في هذا التعديل التنظيمي الأخير اللي هو كان كان 30 يوم لإتمام البيع النهائي، دابا ولات 60 يوم. إذن ولا عند المستفيد واحد الفتحة كبيرة من الوقت باش يمكن أنه يقوم

0: القانونيه والاداريه باش تنقل الملكيه ديالو. هذا مهم جدا. اللي بغيت نشير به كذلك هو انه 105 الف مستفيد مقارنه مع عدد الطلبات اللي هي توضعات. فانا كنعتقد بان كان هناك واحد تقريبا 140 الف طلب اللي هي قبلت فيها 105، والباقي اما كيكون راه مازال في الدراسه في طور الدراسه ديال الملفات ديالو، او كيتم الرفض ديالهم نظرا لانهم لا يستجيبون للمقتضيات اللي هي ملزمه لهذا المشروع هذا. وكاعتقد بان هذا الشيء هذا كله مزيان في الاطار ديالو الاداري، ولكن الخلل فين كاين؟ الخلل اللي هو لاحظناه كذلك كاين في ابتداء من عند المنعش العقاري. فالمنعش العقاري اللي هو ملي كيسمع بانه هذا الشخص راه يستفيد من واحد العقار وغادي يستفيد من واحد الدعم، ولا الاثمنه ديال العقار كتاخذ بعين الاعتبار هذاك الدعم. فمثلا إذا غادي ناخذوا العقار اللي هو كان كيسوى 300 ألف درهم ولا كيسوى 300 400 420 ألف درهم، كيقول لي أنت غادي تاخذ 10 مليون ديال الدعم مثلا. فإذا تكلمنا على 300 ألف درهم والتحت، ولا تكلمنا على 300 ألف درهم والفوق، ولا كتستافد أنت ب 70 ألف درهم، ولا هذاك المنعش العقاري طامع حتى في هذاك المبلغ اللي هو كتستافد منه المواطن أو المستهلك وباغي ياخذوا ليه. هذا إشكال اللي حنا لاحظناه.
1: بمعنى أنه المواطن ما غاديش يلقى سكن ب 30 ألف درهم، عفوا 30 مليون.
0: لا، غادي يلقاه ب 300 ألف درهم، ولكن يمكن ما كانش كيسوى 300 ألف درهم، كان كيسوى غير 250 ألف درهم مثلا أو 260 ألف درهم، وهذاك المنعش العقاري بغى يستافد كذلك من هذيك المنحة أو هذيك الإعانة ولا الاستفادة اللي مخصصها الدولة لهذه الشريحة من المواطنين. وهذا كنعتقد بأنه فيه واحد الحيف وواحد الجشع ديال البعض كنقولوا البعض ديال المنعشين العقاري.
1: البعض فعلا، وما يمكنش نظلموا الناس الثانيين المنعشين النزهاء اصحاب الضمائر الحيه. أكيد. اللي هما في الحقيقه شركاتهم ومؤسساتهم وطنيه في المقام الاول، ويحترموا الضوابط القانونيه اللي يشتغلوا فيها. لكن استاذي، انتم بطبيعه الحال اثرتم مجموعه من النقاط، انا ذكرت واحده منها الان، هو انه للاسف الشديد هذا الجشع في ذيك حتى الإعانة والدعم المباشر اللي معطي مباشرة للمواطن اللي هو 10 مليون أو 7 مليون. وهناك أيضا ظاهرة لطالما كنتوا يعني أثرتوا لها ودقيتوا فيها ناقوس الخطر، هي النوار، أو خلونا نتكلموا بظاهرة النوار، نوع من الابتزاز. هل بهذا الدعم المباشر للسكن في المقابل استطعنا أن نفعل مجموعة من المساطر القانونية حتى يكون هذا الدعم هو للناس والفئات اللي فعلا مستواها المعيشي ما عندوش إمكانية إلا أنه يشتري سكن 30 مليون أو 25 مليون؟ تمام، الدولة غادي تساعده بعشرة المليون، وهو يعني إذا كان 25 مليون أو 30 مليون غادي يقدم المبلغ الآخر طبيعة الحال عبر البنك أو كقروض بنكية. فهل قيدنا المسطرة أكثر حتى يمشي هذا الدعم لمن يستحقه، وألا تدخل في هذا الإطار فئات أخرى اللي مسك عليها؟

خصوصا انه ما كيتملكش شيء، واحد الملك اللي عنده من قبل او لا كان ساكن فيه وباغي يستافد، فهذا اكيد انه ما غاديش يستافد. وهذا كيعني انه الاستفاده راهي مرهونه بواحد الفئه اللي هي ما لقات شيء او لا ما عندها شيء في ذاك الوقت انها تملك واحد العقار. خصوصا احنا ملي كنتكلموا على هذا الشيء كنتكلموا على المواطنين الشباب، على الشباب اللي مقبلين على الزواج واللي هما يلا غادي يديروا واحد غادي يبنيوا الحياه ديالهم. في هذا الباب هذا كاين هذه المساعده. في نظري هو انه رغم هذه المجهودات اللي قامت بها الحكومة، وحنا هي ما كنقروها شيء واللي هي مهمة جدا، لأنه إلى قارنا هذا المشروع هذا مع المشروع اللي قبل منه ديال 250 ألف سكن، فشحال كان كيستافد هذا الشخص اللي باغي يقتني هذا المنتوج هذا؟ كان كيستافد بواحد 20%، ماشي 50 ألف درهم، قل من 50 ألف درهم واحد شوية، 48 ألف درهم، 49 ألف درهم اللي كان كيستافد. حاليا راه كيستافد ب70 ألف درهم، أو لا في إطار هذا اللي بغينا نعتبرو 300 ألف درهم، راه هي كتخصص واحد الاقتناء ديال واحد السكن اللي هو اقتصادي، فعلى الأقل القيمة طلعت من 25 30 مليون، وكذلك الدعم ولا 100 ألف درهم عوض 5 مليون إلى مشينا كاع ال 20%، لأنه هو كيستافد من هذيك لا ريستورن ديال التي في. نقولوا 50 ألف درهم. إذن كاين هناك واحد المجهود اللي قامت به الدولة في هذا المجال هذا، ولكن مع الأسف الشديد مازال كاين واحد الفئة من المنعشين العقاريين اللي هما كيلزموا على المستهلكين انهم يديو هذاك النوار. ولكن دابا اللي عجيب في الامر هو انه حتى هاد المنعشين العقاريين ملي كنوليو نهضروا عن النوار وكيقلبوا هما على حوايج اخرين اللي هما كيخليو انهم يخرجوا من هذاك الاطار بانه راه ما كيشدش النوار او لا بانه راه كيلتزم باش يدير هذيك 250 الف درهم، كيقول ليه غادي تخلص ليا واحد 80 الف درهم او لا تخلص ليا واحد 70 الف درهم ديالاش ديال هاد اللي سميتو عليه لي طرافو سوبليمونتير. هذا

0: حتى الامكانيه ديالو باش هو انه ينوض يبلغ على هاد الامور هذه ما كيبلغش عليها، لان كيلقى راسو مضطر انه يساهم في هاد العمليه هذه ديال النوار رغما منه.
1: مكره اخاك دكتور امين، انت موثق واجراءاتكم القانونيه تمر عبر القانون الصارم والكامل. ما رايك فيما كان يقوله الاستاذ وديع مديح؟ هل يعني ترون هذه الممارسات او تسمعون بها من المواطنين الذين يوثقون عقود بيعهم وشرائهم لديكم؟
2: اولا في اطار التعامل ديالنا مع الزبناء، هاد المساله ديال النوار احنا ما كنبغيوش نهضروا فيها بتاتا، لان ممنوعه قانونا. هذه المعاملة كتتم خارج المكاتب ديالنا بين البائع والمشتري، توافقوا بيناتهم، هذاك شيء أمر كيهمهم. احنا مسؤولين على التصريح ديالهم ديال الثمن البيع اللي كيتصرح قدامنا، واللي بطبيعة الحال كيقدر تكون المراجعة ديالو في إطار المراجعة الضريبية عند المصاريح ديال الضرائب بعد الإتمام ديال إجراء البيع. البائع اللي كيفرض هذه العملية والمشتري اللي كيقبلها هم اللي مسؤولين، وبالخصوص المشتري اللي كيقبل أنه يخلص هذاك المبلغ، حيث لو كان المشتري انت واحد ما كيخلصه ما غتكونش. دونك هذا هو مربط الفرس.
1: ومربط الفرس، ونجد نفسنا يا أستاذي وأستاذ وديع مديح وكأننا في حلقة مفرغة تصب في بعضها. أنا مضطر والمضطر يركب البحر، تمام؟ وانت تعرف حساسية السكن، الناس يعني راس مالها في حياتها وحصيلة حياتها كلها تشقى من أجل توفير سكن، وفي نفس الآن أيضا ما هو هناك سوق حرة في منزل بمئة مليون، وفي منزل بالسبعين، وفي منزل بالثلاثين، وفي منزل بالخمسة وعشرين، ولكن الأسعار ملتهبة في السنوات الأخيرة، ونظرا للارتفاع المهل المتزايد الحاصل منذ أيام، هل سترتفع أيضا أسعار عقار وبالتالي لن يجد هذا المواطن منزل الثلاثين مليون؟ الأستاذ أمين.
2: بكل موضوعية، في المدن الكبرى بحال طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، من الصعب أنك تلقى شقق متوفرة بمبلغ ديال أقل من 300 ألف درهم. يعني المجموعة الأسباب، أولا الغلاء ديال الوعاء العقاري الأصلي اللي هو الأرض، يعني المنعش العقاري، ولا حيث كما باش واحد المعلومة مهمة أنه هذا المشروع ديال دعم السكن ما عطاش يعني الحق غير المنعش العقاري هو اللي يبيع هذا المنتوج. يعني أي مواطن عنده واحد المنتوج اللي كيلبي هذه الشروط يقدر يبيعه، واللي غيشري ما عنده يستفد من الدعم. يعني أي واحد شرى واحد الأرض بواحد الثمن وبناها، إذا شريت الأرض بثمن غالي وبنيتي بواحد الثمن غالي، مستحيل غادي تبيع واحد الشقة في مدينة كبيرة بقل من 30 مليون. يعني هذا المنتوج في المدن الكبرى يكاد يكون
1: شبه مستحيل،
2: منعدما. يعني احنا كنهضروا المنتوج اللي بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم واللي قدر يكون متوفر في هذه المدن الكبرى.
1: تمام. طيب الأستاذ وديع مدير.

0: كيفاش كيبان لنا بان دابا مثلا في هذا
1: ما عندناش كثير من الوقت. ثواني استاذ وديع، اعطيني حلول في ثواني.
0: نقطه اخيره، النقطه بالاضافه مع هذا سميتو مع هذا الدعم اللي كاين، كاين واحد النقطه اللي مهمه بزاف كذلك، هي شنو هي؟ هي انني باش يمكن لي نقتني هذا المنتوج هذا خاصني ناخذ قرض من البنك. اذا وملي كنجي نشوف الفوائد البنكيه كنلقاها واحد الفوائد اللي هي كبيره وكبيره بزاف. انا كنعتقد بانه باش يمكن للمستهلك انه يستافد او للمواطن انه يستافد من هذا الشيء هذا، خاص يكون عنده اكيد هذا الدعم هذا، تسهيلات كذلك في اقتناء القروض بواحد الفائده اللي هي أشكرك. جد مهمة. وكذلك
1: انتهى توقيت البرنامج. أشكرك أستاذ وديع مديح، والله أنا آسفة جدا، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب. الدكتور أمين الهجري، وحضرتك رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ المستمعين.

المبكرة. المرأة المسنة التي طردت قبل أيام من منزلها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزا لمشكلة تعاني منها أسبانيا منذ عدة سنوات توفيت أمس ما أثار موجة حزن واسعة في العاصمة. احتجاجات تلاميذ الثانويات في فرنسا وتداعياتها. جمعيات دعت إلى الاجتماع بالوزير الأول الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء هذا الحراك عشية مظاهرات جديدة. سيباستيان لوكورني قال في خطاب ألقاه أمس أن غضب الشباب لم يأتي من عدم، وأعلن أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم أواخر هذا الشهر لاحتواء الأزمة. الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل في يومها 2 بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، وتحمل رسائل واضحة بخصوص طموح المغرب لتعزيز سيادته الصناعية والتكنولوجية. انفجارات في الرياض وسط مواصلات

0: إن ذكرها لا تزال معنا ولا تزال حاضرة في النضال وحاضرة في الإرث الذي تركته لنا والذي سيكون أبديا في نقابتنا وفي تاريخ هذا البلد. إن الإرث الذي تتركه لنا يجعلنا نناضل بقوة أكبر وبإصرار أشد.
1: وأثمر الضغط الشعبي اتفاقا كان سيسمح لها بالعودة، لكنه جاء متأخرا وحولت وفاتها لقاء الإعلان عن الإضراب إلى تجمع يسوده الحزن والغضب. في مركز أتينيو لاماثيوسا بمدريد تعانق الناشطون والنقابيون وبكوا قبل بدء المؤتمر الصحفي. وتعزز وفاتها دعوة المنظمين إلى التعبئة، إذ يربطون الدفاع عن الحق في السكن بحماية من يعانون أشد تداعيات أزمة الإسكان، كما حدث مع ماري كارمن. من مدريد، محمد مدريد.
2: إلى فرنسا الآن، حيث دعت جمعيات تمثل تلاميذ المدارس الثانوية إلى الاجتماع بالوزير الأول سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك التلاميذ عشية مظاهرات جديدة مقررة اليوم. حراك انطلق من ضواحي باريس منتصف الشهر الماضي بسبب حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المدرسين المتغيبين لا سيما في الأحياء الشعبية. وألقى لوكورني مساء أمس خطابا قال فيه أن غضب الشباب لم يأتي من عدم ولا بد من مراعاة المخاوف التي أعربوا عنها، معلنا أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم في أواخر الشهر الجاري لاحتواء الأزمة، ومؤكدا أن قوات الأمن لم تتلقى توجيهات للاشتباك مع المحتجين. للتعليق معنا من باريس الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوصة، حوره يوسف النعماني.
3: الحركة الاحتجاجية الطلابية مستمرة بزخم أكبر مما كانت عليه، ما يعني أن الطلاب لم يجدوا في ما قاله سيباستيان لوكورني من شيء يستجيب لمطالبهم الأساسية. الواضح تماما أن سيباستيان لوكورني وضع أولويات في خطابه أمام الفرنسيين. الأولوية الأولى وهي محاولة معالجة ارتفاع أسعار المحروقات بطريقة غير عادية، الشيء الذي دفعه إلى تقديم وعود بأن هذا الثمن سينخفض. معالجة ارتفاع أسعار النفط كانت على حساب طريقة تعامله مع الأزمة الطلابية. ما قاله سيباستيان لوكورني وهو أنه أكد على أن ميزانية التعليم ارتفعت بشكل ملحوظ، وأنه لم يقل بأن عليه أن يزيد من هذه الميزانية وأن يزيد من هذه الاستثمارات الفرنسية في ميدان التعليم، الشيء الذي فهمه الطلاب والحركة الطلابية الاحتجاجية بأنه تجاهل لهذا الواقع التعليمي الفرنسي الجديد. هناك لقاءات مرتقبة بين الحركة الطلابية وتلامذة الثانويات والحكومة ووزارة التعليم، لكن صراحة لا أحد ينتظر أنهم على ضوء ما قاله سيباستيان لوكورني قد يساهم في تخفيض حدة التوتر وإقناع التلاميذ بالعودة إلى استئناف الدراسة في ثانويتهم.
2: في مراكش تتواصل فعاليات المعرض الدولي للطيران في يومها الثاني بعد افتتاح شهد حضورا دوليا وازنا بمشاركة نحو 200 عارض من 27 دولة. وشهد اليوم الأول التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع فاعلين دوليين تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. عبد العالي زهر.
4: هي طائرة مسيرة تخترق وتقصف وتحلق على بعد 2000 كيلومتر. هي المسيرة أريفي، العنوان الأبرز لشبكة اتفاقيات جرى توقيعها بمناسبة افتتاح الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران. تستمد هذه الدرون قوتها الميدانية من نظام ملاحة مستقل عن الأقمار الصناعية ومقاوم للتشويش الإلكتروني. وتصدرت أريفي اتفاقيات وقعتها قطاعات حكومية مغربية مع هرمة للذكاء الاصطناعي، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والأنظمة العسكرية المستقلة. كما شملت حزمة التوقيعات اتفاقية موسعة لتأسيس مركز التميز التصنيعي الإفريقي بالتعاون مع عمالقة القطاع كابوينك ولوكهيد مارتن وسافران وإيرباص وجامعة محمد السادس، واتفاقية مع الخطوط الملكية المغربية لإدماج منتجات صنع في المغرب في سلاسل توريدها، بالإضافة لاتفاقية مع شركة سافران لأنظمة لإحداث فرع صناعي متخصص في أنظمة تزييت محركات الطائرات وتدبير السوائل.

0: صناعة الطيران والدفاع في المغرب تشهد تحولا نحو السيادة والابتكار، زخم أكده الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال افتتاح المعرض بإعلانه انتقال صناعات الدفاع والطيران داخل المملكة المغربية من الاستيراد والتجميع البسيط إلى التصنيع المتقدم والهندسة السيادية.
1: سلسلة تقارير اقتصادية إسبانية سلطت الضوء على التحول المتسارع الذي تشهده المنظومة المينائية المغربية وعلى المكانة التي بدأ يحتلها ميناء طنجة المتوسط وموانئ مغربية أخرى في خريطة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، في وقت تتزايد الضغوط على عدد من الموانئ الأوروبية نتيجة التحولات الجيوسياسية

0: آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطاري أبها والملك خالد الثلاثاء والأربعاء على وقع معارك طاحنة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية أدت إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص حسب الأمم المتحدة. نتابع تعليق دكتور رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي المدني من عدن، تصل بي يوسف النعماني.
1: استهداف الميليشيا الحوثية وتصدير إرهابها خارج اليمن واستهداف أمن المملكة العربية السعودية يؤكد أننا أمام جماعة وميليشيا إرهابية تخدم المصالح الإيرانية، تحاول من خلال الأسلحة الإيرانية التي تقصف بها اليمنيين وتقصف بها دول الجوار أن تقول أنها طرف يجب أن يتولى المسؤولية أو السلطة الشرعية في اليمن، وهذا يتنافى مع المصالح الدولية والإقليمية ويتنافى أيضا مع الأعراف الدولية وما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني. ولذلك ما تقوم به الميليشيا الحوثية هو إرهاب مكتمل الأركان. أعتقد أن المصالح الدولية والإقليمية وقبلها أيضا المصالح اليمنية تتطلب مواجهة الحوثيين وعمل عسكري منظم لكسر شوكة الحوثيين وهزيمتهم والوصول إلى استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء. الحوثيون ذراع إيرانية غرستها إيران في اليمن، ولا يمكن لليمنيين أن يسلموا أنفسهم وسلطتهم لجماعة مسلحة ولاءها لطرف خارج اليمن.
0: ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن امتدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز. وانخفضت الأسعار عند تسوية أمس بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع السحب من مخزونات النفط وأعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أطلقت في مارس الماضي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات التعامل مع أزمة أسعار الوقود القياسية وتعطل الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وحذر مسؤولون في قطاع النفط من تراجع المخزونات العالمية إلى مستويات مقلقة. نستمع لعبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
2: المشكلة الأساسية أن أوروبا في مدخل الشتاء وفصل الشتاء يحتاج إلى كميات كبيرة من المشتقات البترولية من أجل الحصول على تدفئة ومن أجل تشغيل المصانع. يكون استهلاك الوقود في أوروبا في فصل الشتاء ربما 3 أو 4 أضعاف استهلاكها في فصل الصيف، ومن هنا فمهما كانت إمدادات الطاقة حتى لو أدت إلى توفير الطاقة لكن سوف تكون الأسعار مرتفعة. المشكلة أيضا أن أوروبا عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، وأيضا ما نراه من مشاكل اجتماعية وحركات اجتماعية سواء في فرنسا أو في أسبانيا، وتخوفات من أن لا تتمكن الحكومات المركزية في العديد من دول أوروبا من الوفاء بالخدمات الاجتماعية. ومن هنا في اعتقادي أن التطورات الجيوسياسية الحادثة ورغم التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بأن حركة النفط من مضيق هرمز ربما عادت إلى أعلى من مستوياتها قبل الحرب، لكن ظلت أسعار النفط مرتفعة، وحتى مهما كانت الكميات التي سوف تنزل إلى الأسواق فسوف تظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على أسواق الطاقة. من هنا مهما كان الحديث عن السحب من وحدات الطاقة لا أعتقد أنه سوف يهدئ أسواق الطاقة على الأقل خلال فصل الشتاء.
0: هبطت في طهران اليوم أول طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أجنبية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعدما منعت الولايات المتحدة الناقل الوطني العراقي عفاء من العقوبات لتسيير رحلات إلى إيران. الرحلة آتية من مدينة النجف العراقية وتشكل

0: أخيرا في الميدان الرياضي، قضية نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2025 بين المغرب والسنغال تصل المنعطف الحاسم، حيث تتواصل في هذه الأثناء جلسة استماع مغلقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية. هيئة التحكيم المكونة من 3 محكمين تستمع للمرافعات الخاصة بكل الأطراف بخصوص الطعن المقدم من السنغال في قرار لجنة استئناف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار المغرب فائزا ب3 أهداف نظيفة بعد انسحاب السنغال من المباراة. قراءة السيناريوهات المحتملة مع المحامي عصام الإبراهيمي الخبير في قانون الرياضة.
1: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
0: والآن توقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
0: البداية مغاربية، الحكومة وأحاديث الانتخابات المستمرة، وأيضا في سماء مراكش عروض ملونة، ماذا تخبرنا؟
2: حزب الأصالة والمعاصرة وتحالفاته الجديدة مفتاح حكومة كأس العالم في المغرب، تعنون أتاليار الإسبانية. في المغرب تشرق مرحلة جديدة يطالب فيها المواطنون المغاربة بالانتقال من التحليل إلى العمل، تقول الصحيفة الإسبانية. البناء العشوائي وحفر الأبار يثيران جدلا خلال انتخابات 2026، القصة تنقلها إسبريس.

0: قدمت عروضا جوية مبهرة في اليوم الأول من معرض مراكش الدولي للطيران. شهدت سماء المدينة الحمراء لوحات استعراضية قدمتها فرقة الصقور التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ومن جهتها بصمت فرقة فرسان الإمارات الاستعراضية التابعة للقوات الجوية الإماراتية على حضور متميز في أجواء مدينة مراكش وفق هسبريس. 10 فواجع تعهد تبون بالتحقيق الشامل فيها ثم ابتلعها الصمت، العنوان في موقع لوتغوسون سوسونت. كارثة حرائق الغابات، الهروب من الحقيقة إلى الترهيب بالإعدام، محرقة دار الطفولة بالمحمدية، محاسبة تبخرت من البواب إلى القمة، تضارب نتائج رئاسيات 2024، التحريات الصامتة حول الخلل الإحصائي ومجازر الطرق وحوادث السير المميتة، تحقيقات وهمية وأزمة عجلات معطلة. هذه بعض النقاط التي يريدها الموقع.
1: طائرة فلاي دبي لازالت حاضرة في الصحف، واحتجاجات فرنسا في دائرة التحليل، ماذا في الصحف؟
0: قوات التحالف تتصدى لصواريخ ومنصات الحوثيين الباليستية تعنون الشرق الأوسط متناولة جديد الميدان في اليمن. إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال محاولة هجوم وقعت في 30 من شتنبر الماضي، بعدما هاجم مساعد الطيار العماني قائد الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب وحاول السيطرة على الطائرة. وقالت المصادر الإسرائيلية حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مقاتلات إسرائيلية أقلعت بالفعل قبل أن يطلب منها العودة بعدما اتجهت الطائرة نحو السعودية للهبوط اضطراريا، ذلك في وقت كانت الرياض قد أرسلت فيه مقاتلاتها أيضا. هل يوقف القمع الحركة الطلابي في المدارس الفرنسية؟ تسأل لك غوا. السؤال الذي تفرضه التطورات الأخيرة هو هل يستطيع القمع إيقاف هذا الحراك أم أنه يتحول إلى وقود جديد له؟ ما يميز هذه الحركة بحسب افتتاحية لكوا هو أنها لا تتبع القواعد التقليدية للاحتجاجات الطلابية، فهي متعددة المطالب ولا تملك قيادة مركزية واضحة، الأمر الذي يجعل احتوائها أكثر صعوبة. ويرى نائب رئيس تحرير الصحيفة أن الحكومة مطالبة باستعادة لغة الحوار، معتبرا أن اعترافها بوجود قلق حقيقي لدى الطلاب يمثل خطوة أولى وفق لكوا. البعد الأيديولوجي عاد إلى الواجهة بين روسيا والغرب، ما يتطلب ردا على ذلك إلحاق هزيمة استراتيجية بالغرب. يوضح مقال على موقع سفوبودينيا بريسا أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية تنظر إلى روسيا على أنها خصم وجودي، لذا تسعى جاهدا لتحقيق التفوق التكنولوجي عليها. التركيز الرئيسي بحسب رأيه ينصب الآن على الحرب النفسية والمعرفية بوصفهما شكلين جديدين من حرب المعلومات، ومن خلالهما يراد تدمير روسيا من الداخل عبر تغيير وعي شعبها وتوجهاته الفكرية تغييرا جذريا وفق ما يقول الموقع الروسي. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: بمناسبة عرضه لشريطه الجديد حكايات متوازية في مهرجان ريو بالبرازيل، انتقد المخرج الإيراني أصغر فرهادي الطريقة التي تقدم بها هوليود بعض المجتمعات والثقافات الأجنبية، وأشار إلى أن عددا من الأفلام الأمريكية يكرس صورة المنقذ الأمريكي الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين، وهي نظرة قاصرة جدا. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحاً؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصير كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالاً؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرهادي الرجل

0: فالمنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاءا مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل، وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافات المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في أرجو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهادي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب، قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك أرجو عند عرضه، ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. أرجو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة في إخراج 6 أمريكيين من طهران. المشكلة في بعض هذه الأفلام بحسب فرهادي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين، ثم تساءل لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس، ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه، وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام، مع احترامي الكبير للكبير بسينما علي أصغر فرهادي، انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفيا لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم كان سيصور هناك واختار نجوما أمريكيين كثر قبل أن تتعقد المهمة وينقل قصته إلى فرنسا. لو صور حكاياته المتوازية في الولايات المتحدة كان سيقول كلاما آخر، على الأقل كان سيصمت، لأن من مصلحته أن يصمت. هو يعيش حاليا في فرنسا وأشرطته تساهم فرنسا في إنتاجها بالنصيب الأكبر. هل بمقدوره مثلا أن يقول بأن كثير من أفلام فرنسية بعضها نافسه في كان؟ هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً لن يقول شيئاً، بالعكس في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً، والسلام إلى الملتقى.
1: ميديا مراكش 105.3، فاس 101.4.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge.

جديداً من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. الطلاب أغلقوا مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحياناً إلى اندلاع الشبكات عنيفة. ودعت رابطة

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة من عصر يوم غد. نبقى في المغرب. استقبلت المملكة 15 مليون و700

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وفي أبرز مضامين هذه الحلقة: الاقتصاد العالمي يدخل عصر شد الأحزمة، فهل أصبح التقشف خيارا اضطراريا أمام التحولات الاقتصادية والضغوطات التي تفرضها المرحلة على الحكومات وعلى الأسواق وحتى على الأسر؟ وفي المغرب أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات لنهاية مهمة الوزراء، ملف يعود إلى الواجهة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الدين العام العالمي يقترب من مستويات لم تسجل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. ذهبت الأيام التي تمكنت فيها الحكومات من الاعتماد على المال الرخيص وعلى النمو السريع لإبقاء ديونها تحت السيطرة. هذا الكلام لمديرة صندوق النقد الدولي التي دعت إلى ضبط الإنفاق والتقشف وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم. فماذا تحمله السنوات المقبلة؟ وماذا وراء هذه التصريحات الصادرة من صندوق النقد الدولي؟ وأسئلة أخرى نفتحها اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات نهاية مهمة الوزراء مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يعود هذا الملف إلى الواجهة حول كلفة الامتيازات والتعويضات الممنوحة لأعضاء الحكومة. وفق المعطيات المتداولة، ينص الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1975 ينص على استفادة أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من تعويض خاص يعادل راتب 10 أشهر باحتساب الأجور الشهرية المتداولة. قد يصل أيضا تعويض رئيس الحكومة إلى نحو 700,000 درهم، فيما يناهز تعويض الوزير الواحد 580,000 درهم. وبالنظر إلى عدد أعضاء الحكومة، تشير التقديرات إلى أن الغلاف الإجمالي لتعويضات نهاية المهمة قد يتجاوز 1.5 مليار سنتيم. تشمل الامتيازات كذلك السكن والتجهيز والنقل وبعض الخدمات المرتبطة

0: نعرفوا يعني خطورة الأمر بالنسبة للدول المتقدمة. فبالأمس كان هناك يعني كان هناك استماع يعني في الشيوخ الفرنسي لوزير المالية والاقتصاد يعني الفرنسي، والوزير وزير العمل والمكلف بالميزانية، وبطبيعة الحال كان الحديث في هذه الجلسة الاستماع كيفية يعني معالجة إشكالية الديون، لأن فرنسا اليوم
1: طيب أنا أعتذر منك أستاذ العلاوي، سنضطر إلى معاودة الاتصال بك فقط حتى يكون الصوت أفضل، ونذكر المستمعين بأن الموضوع موضوع هذه الحلقة يتحدث عن اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي، وهذه التصريحات التي صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تحذر تحذر من مرحلة يعني ستكون موسومة بالتقشف كخيار ربما سيكون اضطراري أمام مجموعة من التحولات، مجموعة من الضغوط التي ستفرضها الحكومة. نعود للتواصل معك أستاذ العلاوي، هل تسمعني؟
0: نعم أستاذ
1: أسمع. إذن كنا نتحدث عن هذه التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحديدا من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي تحذر من تداعيات المرحلة المقبلة بسبب اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي.
0: هو أكيد أستاذ أسماء كنت أتحدث على خطورة الأمر بالنسبة لرئيسة صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا، وأعطيت المثال ديال فرنسا. فمجلس الشيوخ الفرنسي بالأمس استمع إلى وزير الاقتصاد والمالية وأيضا الوزير المكلف بتدير الخزينة بالنسبة لفرنسا، لأن الإشكالية اليوم عند فرنسا وكل

0: ذلك. وبالتالي فرئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بشكل خاص على الحكومات يعني والاقتصادات المتقدمة، لأنها أكثر عرضة للإشكالية ديال الكلفة، كلفة الدين، لأنه كما سبق لي وشرط لها انتقلنا من 2% إلى 3%. وبالتالي فاليوم أيضا الرسالة هي واضحة أيضا حتى الاقتصادات الأخرى، لأنه إذا خدينا المعدل العام يعني بالنسبة يعني الإشكالية ديال الخزينة لكل دولة، فنحن نتحدث على مثلا في افريقيا نتحدث على اكثر من 10.7% كعجز للميزانيه. وبالتالي كيف ما قلت ممكن الحديث اليوم على دق ناقوس الخطر بالنسبه لهذه الدول، وايضا ممكن الحديث على يعني بالنسبه للدول الاخرى السائره في طور النمو انه يكون هناك حذر في الديون وفي تكلفه الديون. لكن اذا رجعنا الاستاذه اسماء اذا سمحت لي رجعنا على نزول أسباب النزول، هو الإشكالية من طبيعة الحال ديال الاقتصاد العالمي لم يعد يعني ينتج كما السابق، لأن النمو الاقتصادي أصبح ضعيفا وضعيفا بشكل كبير جدا، لا يستطيع أنه يغطي الحاجيات ديال الديون والكلفة ديال الديون، مما يمكن هاد الحكومات من طبيعة الحال تجاوز هاد الأزمات المالية. وبالتالي فأعتقد بأن إذا بغينا أننا نسقطوا الإشكالية اللي كاينة اليوم الاقتصادات المتقدمة على المملكة المغربية، فممكن أننا نستخلص الدروس باش أنه نتحدث على الحكامة وترشيد النفقات مستقبلا، باش أننا ما نوصلوش لهذه المستويات اللي وصلوا اليوم هذه الدول. وكيف ما أعطيت المثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عندها أكثر من 126% يعني من الناتج الداخلي الخام كديون، وإذا خدينا يعني عجز الميزانية عندهم أكثر ما يقارب 6%، فرنسا 5.1%. ولهذا نجد بأن يعني رئيسة يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، وبأن الإشكالية اليوم هو أن كل البنوك المركزية يجب أن يعني يكون هناك سياسات باش انه ما يتفاقمش الوضع وما
1: ما طبيعه هذه السياسات يعني بين كلفه الدين وكلفه التقشف. استاذ العلاوي، اي ثمن سيكون اكبر اذا كان تحذير اليوم من تفاقم اعباء الدين يضع الحكومات امام معادله صعبه، يا اما تقليص الانفاق العمومي وهو قد يضغط على النمو على الخدمات الاجتماعيه، بينما مواصله ايضا الانفاق بالوتيره نفسها قد ترفع مستويات الدين. في هذه الحالة أين هي مساحة المناورة؟
0: هو أستاذ أسماء هاد تكلفة الدين والديون بشكل عام عندها يعني علاقة وطيدة يعني بالنمو الاقتصادي باقتصادات ديال الدول، لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على هاد المسار باش أنه خلى رئيسة النقد يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، لان تنعرفوا بان السنوات الاخيره الاقتصاد العالمي لم ينمو بالشكل يعني اللي ممكن انه يغطي هذه التكاليف ديال الديون. وبالتالي فالمناوره اللي كاين هو انه هذه التغيرات الجيوسياسيه هي بطريقه اخرى، التغيرات الجيوسياسيه ارتفاع اثمان المحروقات واسعار المحروقات على الصعيد الدولي يؤدي بشكل مباشر الى انه اضطراب في الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي، مما يجعله غير قادر على يعني على تغطيه هذه التكلفه ديال الديون. فاليوم من طبيعة الحال نتحدث على يعني المرونة ما بين إما التقشف أو من طبيعة الحال التشدد بالنسبة يعني للأبناك المركزية، ولو أن توصيات يعني رئيسة صندوق النقد الدولي كانت تتحدث يعني بشكل كبير جدا على التشدد يعني البنوك المركزية. فالحل هو أنه يكون عندي نمو اقتصادي كبير وأيضا معه تحكم في نسبة التضخم، لأن الأمور يعني كيف ما قلت يعني مرتبطة فيما بينها. إذا كان عندي يعني نمو اقتصادي مرتفع وكان هناك تحكم في نسبة التضخم، ممكن الحديث على أساس أنه يعني التسيير ديال الميزانيات بدون صعوبة. اليوم من طبيعة الحال ما خصناش ننساو بأن حتى يعني مع التغيرات الجيوسياسية والحروب اللي كاينة في العالم نعرف بأنه كل

0: فرنسا علاش الإشكالية اللي وصلتهم يعني إلى ما وصلوا إليه؟ لأنه حين يعني يقترض مثلا تقترض دولة معينة وتقترض لأجل طويلة المدى يعني في السابق، واليوم تقترض بتسديد الديون السابقة، يعني تكون هناك نسبة الديون أو نسبة هذاك القرض تكون مرتفعة، وبالتالي فهنا في الممكن الحديث على عدم الموازنة ما بين نسبة القرض ونسبة النمو مع نسبة التضخم. وهنا في الممكن أننا نتحدث على المرونة أستاذ أسماء، هي رسالة مباشرة لهذه الدول بأن الحل هو أنه نجعل الاقتصاد العالمي يتعافى من خلال تجنب هذه الصراعات الدولية اللي من طرف الحل هي اللي كتعطينا هذه الانكماشات الاقتصادية في دول مثل مثلا ألمانيا وفرنسا يعني في الدول الأخرى اللي كتأثر بشكل مباشر على يعني النمو الاقتصادي والتضخم اللي من طرف الحل يحد من ارتفاع ديال من طرف الحل ديال النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي، لأن الحجم ديال الاقتصادات ديال الدول المتقدمه كبير بما يكفي على اساس انه ما يمكنش اننا نعوضوه بالدول مثلا ديال افريقيا او الدول ديال اسيا، ومن يعني من هذا المنطلق من هذا المنطق علاش رئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بالخصوص على الدول المتقدمه.
1: نعم، ولكن هذه الدول المتقدمة أستاذ العلاوي ترتفع ديونها اليوم، تواجه طبعا صعوبات اقتصادية فيما يتعلق بالنمو، فيما يتعلق بمواصلة أيضا الإنفاق، والتأثير يصل إلى بلدان أخرى. يعني كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟
0: هو أكيد أستاذ أسماء أخذ المثال ديال المملكة المغربية باش اننا نفهموا اكثر.

المرونه للعمله الداخليه، لانه اليوم الى خديت دوله مثلا يعني في افريقيا وعندها واحد المبلغ من الديون معين، ديون خارجيه، هاد العمله يعني هاد القرض باش يعني باش خداتو هاد الدول هذه خداتو بالعمله الصعبه، وبالتالي فإلا ما كانش عندها القدره ديال العمله الداخليه انها تكون مصنعه ويكون عندها الامكانيه ديال التصدير ورفع التصدير، ففقط مثلا 5% من انخفاض العمله الداخليه ممكن يعني ان يؤدي الى عجز كبير جدا في يعني في الخزينه. الى خدينا مثلا المملكه المغربيه، الا كان عندي انخفاض ديال الدرهم مقابل العملات الاخرى ولو ب 5% مثلا في المملكه المغربيه، قد يؤدي الى تكلفه يعني اضافيه تصل الى 15%.

0: يكون هناك من طبيعة الحال تأثير سلبي مباشر على كل الاقتصاد، لأنه ما كتبقاش عندي الإمكانية ديال هذيك التنافسية الاقتصادية على الصعيد الدولي. وبالتالي فهنا يعني باش نجاوب بشكل مباشر أستاذ أسماء، هنا في كتبان الأهمية ديال للأسف يعني الضغط يعني على الصعيد الدولي كيفاش أنه كينتقل الدول المتقدمة والسائرة في إطار النمو.
1: ولكن كيف يمكن يعني تفسير هامش التحرك بالنسبة للمغرب في مواجهة هذه المعادلة أستاذ العلوي؟ المغرب طبعا يواصل تنفيذ أوراش استثمارية كبرى، بنية تحتية، ماء، طاقة، نقل، كلها يعني تتطلب استثمارات في وقت تفرض فيه هذه التحولات الاقتصادية الدولية مزيد من الحذر كما أشرت فيما يتعلق بتدبير المالية. هل يستطيع المغرب يعني مواصلة الاستثمار بنفس الوتيرة ويعني موازاة مع هذه التحولات؟
0: هو الإجابة أستاذ أسماء ممكن القول بنعم، لكن مع ترشيد هذه الاستثمارات ومع ترشيد هذه النفقات الاستثمارية لجعل هذه الاستثمارات من طبيعة الحال بعوائد كبيرة جدا بقيمة مضافة كبيرة مع خلق مناصب الشغل. علاش؟ لأنه اليوم المملكة المغربية باش نحطوا يعني المستمع الكريم في الصورة، إلى خدينا مستوى ديال الديون، نحن في 2025 كنا تقريبا في 67.1% أعتقد، 2016 ربما نهوها ما بين 65 و 66%، وبالتالي فاحنا يعني بعادين بشكل كبير من المعدل يعني العالمي، نتحدث على 94% يعني كمعدل يعني عبر العالم. في الجانب الإفريقي نحن يعني فوق المعدل بشكل يعني بشكل قريب جدا، لانه المعدل هو 57 حتى 58%. اليوم الإشكالية اللي عندنا في المملكة المغربية من طبيعة الحال هي الإشكالية ديال الطاقة، لا سيما أن الاقتصاد الوطني المغربي باش أنه يكون قوي خاصك أنك تتحكم في

0: يعني عجز الميزانية ربما أننا نهبطه ل 3%.
1: وهذه بالنسبة
0: يعني
1: للتقشف أستاذ العلاوي، ما هو هامش شد الحزام بالنسبة للمشهد الاقتصادي المغربي؟
0: أنا أقول أستاذ أسماء بأنهم ما يمكنش أننا نتحدث عن التقشف، ممكن الحديث عن الحكامة والحكامة كثير من طبيعة الحال، وأيضا جعل هذه الاستثمارات اللي في الأوراش الكبيرة اللي المغرب منخرط فيها، يعني تجلب يعني قيمة مضافة فيما يخص يعني

0: لكن يجب العمل يعني بالنسبة للحكومة المقبلة بحذر مع ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي باش أنه ما نطيحوش في الإشكالية اللي طحنا فيها في موجة التضخم السابقة وما يكونش عندي هناك ارتفاع للأسعار على الصعيد يعني الوطني يعني من من نعم. من فردوش هذا التضخم الخارجي.
1: نعم. طيب نقطة أخيرة أستاذ العلاوي بخصوص هذه التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يعني في الوقت الذي يحذر فيه الصندوق من ارتفاع الديون يراهن كذلك على الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة محتملة للإنتاجية وللنمو، هل يمكن لهذه التكنولوجيا اليوم أن توفر للاقتصادات هامش جديد للنمو حتى بالنسبة للحالة المغربية طبعا أمام هذه التحولات، أم أنها قد تعمق في المقابل مشكلة البطالة وعدم المساواة؟
0: هنا أستاذ أسماء أخذنا أننا نستحضروا دائما التاريخ لأنه ثورات صناعية عبر التاريخ دائما يكون هناك تخوف من يعني من هذه الموجات الجديدة من الثورات الصناعية وبالتالي يعني منذ

من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

وكتب على موقع تيليجرام إن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس. إلى السعودية، حيث أفاد بلاغ للدفاع المدني السعودي اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. كما دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهدافه بصاروخ باليستي ظهر اليوم في ثاني هجوم تبنته الحركة المدعومة من إيران ضد مطار الرياض خلال ساعات. ببيروت، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية الراهنة. عون قال خلال هذا اللقاء إن لبنان يتطلع إلى إبرام شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أعرب عون عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان. نختم الموجز بملف نهائي الكان بين المغرب والسنغال. الأنظار تتوجه اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تنظر محكمة التحكيم الرياضية الطاس في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار الذي منح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3 أهداف نظيفة في نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز الرابعة الثالثة. تلتقون بعد قليل حنان نتسوري في برنامج حياة أونلاين.

مرتبطة بالاستيلاء على حسابات مالية بخسائر تجاوزات 262 مليون دولار. هاد الأرقام الكبيرة هنا كنبداو نفهمو بلي أن الحساب الرقمي ماشي غير اسم وصورة ومود باس أو باسورد. الحساب راه ممكن يكون فيه معلومات شخصية، فيه مراسلات، فيه خدمات، وفيه الفلوس، وحتى الرسائل النصية اللي كتوصلنا كل نهار راه ولات جزء كبير من هذا المشهد. بحسب معطيات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، عمليات الاحتيال اللي بدأت برسائل نصية كلفات الضحايا أكثر من 470 مليون دولار خلال العام 2024، يعني أكثر بخمس مرات مقارنة مع 2020. ولكن وسط الأرقام كلها كان واحد اللحظة

الحالات المالية، والأهم من ذلك من بعد ما استرجعوا الحساب ديالنا كيفاش نتأكدوا باللي الشخص اللي اخترقوا ما غاديش يقدر يرجع مرة أخرى. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم في حياة أونلاين، وما تنسوش طبعا رادار أونلاين. غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، ولكن ما غاديش نكتشفوا أو لنكتفي وغير بشنو وقع، وإنما غادي نسولوا واحد السؤال اللي هو مهم: علاش هاد الأخبار كتهمنا؟ ما تمشوا فين، ومرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل الأصدقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا من المغرب ومن العالم. أخبار كتهمنا كاملين كمستخدمين، كأباء، كأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم، مسترال AI تكشف عن نموذج جديد كيتجاوز تريليون معامل، والمغرب حاضر في القصة من خلال شراكته مع الشركة الفرنسية. 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وميتا تقول إن الذكاء الاصطناعي اكتشف 97% منها قبل حتى تبليغات المستخدمين. ماشي مبرمج انت، ماشي مشكل، جوجل تريد أن تمنحك فرصة صناعة لعبة بالذكاء الاصطناعي، فقط اشرح لها الفكرة ديالك. وأخيرا جوجل تقلص الوصول مجاني إلى بعض قدرات جيميناي، والذكاء الاصطناعي القوي يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الدفع الفلوس.
0: رادار أونلاين.
1: مسترال لارج فور نموذج يتجاوز تريليون معامل، والمغرب معني مباشرة بهذه القصة. شركة مسترال الفرنسية أعلنت عن المعاينة العامة لنموذجها الجديد مسترال لارج 4، والرقم اللي كيستوقفنا طبعا هو أكثر من تريليون.

التعامل مع النصوص، مع الصور، مع البرمجة، كما يدعمنا في ذات السياق تصل إلى 1,000,000 توكن، وهي قدرة تسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات في سياق واحد. الشركة كتقول باللي النموذج موجه أيضا للمهام اللي كنفذوها وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة اللي ما كتكتفيش فقط بالإجابة وإنما كيمكنها تنفذ سلسلة من المهام باستخدام الأدوات المتاحة لها. لكن هناك واحد الموعد آخر يستحق التسجيل وأنكم تركزوا معه. ميسترال كتقول باللي الأوزان مفتوحة للنموذج ستصدر في 26 من هذا الشهر، يعني 26 أكتوبر. علاش هذا الخبر مهم بالنسبة لنا احنا في المغرب؟ لأن ميسترال اي اي مرتبطة أصلا بالمغرب بشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن توجه اي اي ميد ان موروكو، مع العمل على تطوير حلول ملائمة للسياق المغربي والبحث والتطوير ونقل الخبرات. إذن نحن ما كنهضروش غير فقط على واحد الشركة فرنسية اللي هي تلقات واحد نموذج جديد، وإنما كنهضروا على واحد الشركة اللي كتربطنا معها يعني كمغرب شراكة استراتيجية، وكتطلق الآن نموذج جديد بإمكانات ضخمة. وهنا خاصنا نسولو حنا في المغرب واش غادي نستعملوا هاد النماذج كما هي، أم نستعملها كقاعدة لبناء ذكاء اصطناعي كيخدم حاجات المغرب ولغاته ومؤسساته وثقافته. لأن الفرق كبير جدا ما بين تكون مستهلك للذكاء الاصطناعي وأن تصبح مطورا لحلول الذكاء الاصطناعي. رادار أونلاين. من قوة النماذج إلى قوة استخدامها في الذكاء الاصطناعي، طبعا ما كيدخلش غير المختبرات والشركات، وإنما كيدخل أيضا إلى واحدة من أكثر المعارك حساسية على الإنترنت اللي هي حماية الأطفال. 33 مليون أو أكثر من 33 مليون قطعة محتوى وميتا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال. كيفاش؟ ميتا أعلنت عن إجراءات جديدة لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال على فيسبوك وعلى إنستغرام. والرقم اللي أعلنته الشركة عن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من سنة 2026 فهو رقم كبير جدا، لأنه كنهضروا على أكثر من 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بهذا النوع من الاستغلال. كتقول ميتا بأنها اتخذت الإجراءات ضدها على فيسبوك وعلى إنستغرام. لكن هناك أرقام أخرى تهي عندها دلالات مهمة، اللي هي أكثر من 97% من هذه الحالات اكتشفتها أنظمة ميتا بشكل استباقي، يعني حتى قبل أنه ما يبلغ عليها أو ليسيني لها أي مستخدم، هي أن المنصة ما كتتسناش بالضرورة أن

0: يعني لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي تبحث عنه مسبقا، لكن ميتا كتقول باللي المشكلة أصبحت أكثر تعقيدا لأن المحتوى المخالف ما كيكونش دائما كيبان بشكل واضح، قد يكون هناك إعلان اللي هو كيبان عادي لكن خلفه رابط أو إشارات تقود إلى محتوى غير قانوني. ولهذا بدأت الشركة كتستخدم نماذج لغوية كبيرة لتحليل هذه الإشارات غير المباشرة. والأكثر إثارة هو أن ميتا تستخدم أيضا وكيل الذكاء الاصطناعي لاختبار أنظمة الحماية نفسها والبحث عن الثغرات اللي كيمكن يستغلوها الآخرون. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي كيحاول هنا في هذه الحالة هذه أنه يختبر الذكاء الاصطناعي. وهنا الخبر ماشي فقط غير على ميتا، لأنه عنده اتجاه جديد في حماية المنصات. بدل من أنك تسنى المنصة أو تنتظر المنصة المخالفة، كتحاول أنها توقعها قبل ما تظهر. لكن كيبقى السؤال هو كيفاش نضمنه أنه هذه الأنظمة الآلية رها دقيقة، ومن يراقب الآلة عندما تصبح هي نفسها جزءا من عملية المراقبة.
1: رادار أونلاين.
0: غنمشي لواحد الخبر اللي هو كنعتقد غادي يكون أكثر إثارة للشباب وخصوصا صناع المحتوى. عندك فكرة ديال شي جيم ديال شي لعبة؟ جوجل كتقول لك غير شرح لي فقط. جوجل أطلقت بلاي جراوند، وهي منصة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على إنشاء الألعاب. والفكرة هنا مختلفة على أدوات البرمجة التقليدية المتعارف عليها. ما كتحتاج إلى أنك تبدأ بكتابة الأكواد، كيمكن لك ببساطة أنك تشرح للمنصة اللعبة اللي بغيتها، مثلا لعبة سباق في مدينة مستقبلية، لعبة الغاز، لعبة لشخصين أو أكثر. وهنا الذكاء الاصطناعي كيساعدك في إنشاء اللعبة وأنك تجربها وأنك تقوم بتعديل ديالها. والأهم أن التعديلات يمكن أن تتم باللغة الطبيعية، أنك تشرح ما تريده أو داكشي اللي بغيتي تغيره بدل من كتابة الكود بنفسك. وهنا واحد التطور كبير جدا اللي كيختصر مسافات اللي كانت في السابق طويلة جدا. في السابق كان إلا عندك فكرة خاصك تعلم البرمجة وتعلم كتابة الكود وتختبر وتشوف واش كاين الأخطاء ومن بعد تموديفي وتدير إعادة البرمجة. اليوم مع هذه المنصة يمكن أنها تولي عندك فكرة، تحدث مع الذكاء الاصطناعي غادي يعطيك نموذج أولي ومن بعد يكون فيه تعديل داك الشيء اللي انت طلبته. وهنا فين كاين الأهمية ديال هذا الخبر، لأن الذكاء الاصطناعي ماشي غير خلى البرمجة أنها تكون سريعة، وإنما خفض الحاجز أمام الشخص اللي عنده فكرة لكن ما كانش عنده المهارة التقنية الكافية لتنفيذها. وهذا تحديدا

إنتاج المحتوى الرقمي أصبح سهل جدا، وبالتالي غيولي عندنا الوفرة في المحتوى، لأنه أتولي بزاف كل شيء غادي يولي يقدر يدير هاد الشيء بفضل الذكاء الاصطناعي، وهنا غتولي تقدر أنها تولي مشكلة. بقينا شحال هادي كنفكروا كيفاش كنصنعوا، وإنما الآن كيف أصنع شيء أن يستحق أن يستوقف الناس، كيفاش غادي نتميز، ماشي غير شنو خاصني ندير. رادار أونلاين. جيميناي يدخل مرحلة جديدة، الذكاء الاصطناعي القوي يقول لك إذا أردت أن تستغلني فادفع لي. جوجل كتستعد ابتداء من غدا من 9 أكتوبر لتقليص الوصول المجاني إلى بعض نماذج جيميناي الأكثر تقدما. المستخدم المجاني غادي يبقى عنده وصول إلى جيميناي فلاش لايت، لكن بعد مستويات النماذج الأقوى ستصبح مرتبطة بخطط اشتراك. من بين هذه الخطوط أو الخطط جوجل AI بلس اللي غيبدأ السعر دياله تقريبا من $5 شهريا، مع خطط أعلى للوصول إلى قدرات أكثر تقدما. الخبر في ظاهره يبدو أنه تجاري، لكن إذا وضعناه في سياق الأشهر الأخيرة غادي نلقاو حاجة أكبر من ذلك. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من عملنا اليومي، هذه حقيقة لا يمكن أننا ننكرها. طالب كيستعملو، الصحفي كيستعملو، صانع المستوى كيستعملو، الشركات كتستعملو، المستخدم العادي كيستعملو حتى في أشياء بسيطة في حياته. لكن تشغيل هذه النماذج ليس مجانيا على الشركات، هناك مراكز بيانات، معالجات، تخزين طاقة وبنية تحتية ضخمة، ولهذا الشيء بدأت الشركات تتحرك نحو نموذج

القوى يدخل أكثر في حياتنا كي منح المستخدم قدرات كانت تحتاج سنوات من التدريب. هادشي اليوم اللي في رادار أونلاين ما تمشيو فين، حياة أونلاين متواصلة.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 15h30.
3: Martin Gibert avec vous, bonjour à tous. À la une, aujourd'hui, le roi Mohamed VI présidera demain l'ouverture de la première session de la première année des législatives de la 12e législature. Annonce

0: Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، وحنا معكم مباشرة على ميدي آن. في حلقات سابقة كنا هدرنا باستفادة على شنو كان نعنيو بالثغرة الأمنية، كيفاش يمكن أنها تحول إلى هجمات اللي كتقدر توصل إلى حساباتنا. حاولنا نتقربوا أكثر من الهاكرز ونعرفوا الفرق ما بين الهاكر الحميد والهاكر الخبيث، وكذلك الأمر اليوم غادي نركز على واحدة الحاجة اللي هي مهمة، أنه اختراق وقع، عطى الله عطى داكشي اللي كنخافوا منه راه هو وقع. فقتي واحد النهار او لا دابا نيت حليتي تليفونك ولقيتي راسك ما قادرش تدخل الحساب ديالك ديال انستغرام لانه المود باس ديالك تبدل، او لانه البريد الالكتروني ديالك تغير، او لربما انه الواتساب ديالك بغيتي تدخل له وما لقيتيش، او اكتشفتي انه كاين بعض الاجهزه كونيكتي مع الهاتف ديالك واللي انت ما كتعرفهمش. والأسوأ من ذلك هو أنه ملي كنلاحظوا بحال هذه العملية لا قدر الله أشنو كيوقع كنخافوا وكندهشوا وما كنعرفوش منين نبداو. وهذا هو حلقتنا اليوم، منين نبداو. وسعيدة جدا أن يكون معي ضيفي الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي، مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معي عبد الحي.
5: مرحبا أستاذ حنان، شرف لي نكون معك في هذه الحلقة، وتحية لك ولجميع المستمعات ومستمعي ميديا راديو.
3: مرحبا بك. كلنا كنسمعوا بالاختراق، وطبعا هضرنا باستفاضه على حتى انواع الاختراق وكيفاش كيوقع وكيفاش داكشي، وكندعو المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات الافاضل انهم يرجعوا الحلقات السابقه باش يفهموا اكثر الا كانت دازت عليهم شي حلقه ما مركزوش فيها. كنسمعوا اختراق، كنسمعوا فلان مشالوا الحساب، فلانه مشالها الانستغرام فلان، ولكن داكشي بعيد علينا، ما يوقع لناش حنا، يوقع على الناس اخرين.
5: نعم، ولكن نار كنطيحوا في حتى حنا كنكونوا ضحيه ديال اختراق ولا احتيال ولا خلينا مورانا واحد الثغره وتعرضنا ولينا ضحايا، تما كنعرفوا بقيمتها. وهاد القضيه هي هضرنا عليها وقلنا بان ما مابقاوش نغفلوا على المسائل اللي تقدر ولا هضرنا على القضيه ديال اش غيديو لي ولا ها هما اختارقوني شنو غادي يديو لي. من بعد ما كتعرض للاختراق وكتكون ضحيه كتعرف بالقيمة ولا الحالة الهستيرية اللي كتكون في هذيك اللحظة، وكتبانيكا ما كتعرف شنو كدير شنو وقع، وكتبغي تعرف غير السبب على أنك باش أتاكيه ولا تعرف شنو دير ما كتعرفش. ديكو الاستعداد ديالك لأنك تكون ضحية ما كانش عندك، وهذه في حد ذاتها خطيره.
3: هذا هو المشكل، هذا هو المشكل الخطيره. علاش؟ لانه هذا اليوم علاش حلقه مهمه للناس اللي هما فعلا تعرضوا للاختراق وما عارفين شنو يديروا، ومهمه كذلك للناس اللي باقين كيعتقدوا انهم بعاد على هذا الشيء.
5: بطبيعه الحال احنا قلال المره الالف غنقولها بان في العالم الرقمي ما كيناش واحد سيكوريتي توتال، فتا واحد فينا ما يقول بانني انا اليوم ولا غدا ما غاديش نكون ضحيه ديال واحد الفعل اجرامي رقمي، سواء عن قصد ولا عن غير قصد. ربما تكون سيبلي، تكون واحد اخر مستهدف، شي واحد باغي يبيراتيك باغي يخترقك باش يوصل لواحد المعلومه، ولا ربما تكون انت

0: صعيب، احنا سهلا نقولوا بان تضبط راسك، ولكن فاش كتكون
1: عمرك تخترقتي؟
0: انا شخصيا بيان سور كانوا محاولات اختراق عديده عديده، ربما طونك راك في الدومين كيكون عندك بزاف تاع هذا، وعندك بزاف الحسابات في بزاف المواقع، وبزاف ديال خصوصا في المواقع الرقميه. شخصيا كنا كندخلوا لدي فوروم ومنتديات، هي فين تعلمنا قبل ما نهضروش على بشكل اكاديمي، يعني كنا تف في انترنت كنا كندخلوا المنتديات كنشوفوا شنو كاين. وهاد المنتديات شكون كيكون فيهم؟ كيكونوا فيهم ناس ديال الرقمنه ديال الانفورماتيك، سواء الناس اللي كيتعلموا سيبر سيكوريتي، ولا المهم اونتر بارونتيز دي هاكر، ولا باغيين يتعلموا سيكوريتي انفورماتيك. ديكو كتكون مع ناس اللي كيبغيو يتيستيو، ربما انت تكون
1: ضحي انت غير يبغاو يجربوا فيك.
0: دونك فوالا، دونك ولكن حنا كنهضروا عليها، كيكون عندك واحد المعلومات ولا واحد الحس سباقي ديال ان الا كنت في هذه الحاله شنو غادي ندير، وها شنو غيوقع، واش شنو غيوقع، واش شنو غيوقع.
1: ولكن الشخص العادي غي
0: بغيت نجاوبك بشكل مباشر، غير هذه تقريبا في الصيف شهر 6 كانت محاولة اختراق لإحدى الحسابات ديالي، ما غاديش نقول إن دومين، ولكن
1: عندك يعاودوها مرة أخرى.
0: لا ماشي يعاودوها، ولكن رياجيت بالزربة، وكنت أصلا مأكتيفي 2FA، يعني كيوصلني SMS والعديد من الحوايج. علاش؟ حيت ضروري كتخلي اون تخاص ديغيغ. هضرنا على الاي اي، هضرنا على كيفاش انك كطيح في ثغره، فما تقولش انني راني عارف ولا راني اكسبير في واحد الحاجه، انا راني براسي
1: مستهدف. ممكن تكون ضحيه محتمل.
0: واحتمال هذا الاحتمال ديال هذا الاحتمال كبير.
1: واخا ملي كنقولوا محاوله اختراق باش يفهموا الناس، انا بعض المرات كيجيك واحد الميساج كوم كوا راه حنا صيفطنا لك الكود باش راك بغيتي تبدل المود باس ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا هذا،

0: باقين وكيتمددوا في هذه المساله.
1: دونك النقطه اللي غنجيو لها، كاين بعض المستمعين والمتابعين اللي كيقول لك صافي وجيبوا لنا دغيا، حنا اخترقنا شنو غيوقع، راني في ورطه شنو خاصني ندير؟ عادي انك تخلع؟
0: لا عادي تخلع وكتخلع، ولكن الرياكسيون ديالك كيفاش كتعامل مع ديك الخلعه هي اللي مهمه جدا. دونك شنو نقولوا للناس دابا اللي كيسمعونا، هو انك تحاول تجري داك ديال داك داك داك اللحظات الاولى. مثلا حسيتي براسك دخلتي ما قديتيش، حاول تدخل رابيدمون انك دير مود باس اوبليي باش يوصلك الايميل ولا التليفون ديالك مادام كيكون داك المخترق مازال ما بدل هذه المسائل هذه. دونك انت الا طولتي في ديك المده ديال البانيك غادي وكتهرب منك الامور.
1: شنو اسوء حاجه قبل ما تعطينا الخطه شنو خصو يدير، شنو اسوء حاجه كيقدر يديرها اي واحد فينا ويزيد عقد الامور؟
0: هو انه دير مود باس سهل، مام اكتيفيش المصادقه الثنائيه ديالو، دير معلومات شخصيه ديالو متوفره بواحد السهوله في الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنهضروا على هاد المعلومات، كنقصد الاسم ديالك، الاسم العائلي، لا دات نيسونس

0: كيكون شي بوغ اللي كيحتاج انك تروديماري الجهاز ولا التليفون ولا شي حاجه. القضيه ديال طفي وشعل ماشي ديما ماشي هي اللي خدامه. دونك انت فاش كديزانستالي وتانستالي الحاجه كاين دي فيشي سكون ابل اللي كيخلي كيبقى فيهم الكوكيز وكيبقى فيهم الكاش ديال ديك لابليكاسيون. دونك انت فاش كتحيدها وترجع بلا ما تفورسي لاغي لحقاش الا دخلنا لتليفوناتنا ودخلنا لابليكاسيون كاين فورسي لاغي ديال الكاش ولا تمسح الكاش. دونك هاد جوج الملفات كيكونوا مهمين هما فين كيتخزنوا. داكشي علاش انت فاش كتبغي تدخل مثلا الانستغرام ديالك ولا فيسبوك ديالك كتدخل اوتوماتيكمون بلا ما كتدخل تعاود المود باس ديالك ولا دير تسجيل دخول جديد كيبقى عاقل عليه. علاش؟ حيت المود باس ديالك كيكون محفوظ في واحد الديفيشي اون انترن. دونك نتايا طونك ما مسحتيش داك الكاش ولا ما طلبتيش انه يتحيد داك الكاش راه ديما غادي يبقى
1: اكسس.
0: وغالبا ديال الاغلبيه ديال الناس دابا ناسين المود باس ديالهم بحكم ديال ان ما كيدخلوش
1: وكتلقى بعض
0: لا شرا شي جهاز جديد وبقى يدخل.
1: السؤال هذا قبل ما نكملو علاش بزاف الناس كيديرون لي مود باس مرتبطين بالاعياد الميلاد ديالهم اللي هي كتكون معروفه عند الجميع؟
0: اكزاكتومون. ولا كتلقى مثلا 2026
1: مثلا
0: اكزاكت ما
1: كتلقاش. هادو كاينين حالات كثيره صراحه
0: هو ربما
1: الناس فاهمين وواعيين وعارفين الامور كيفاش كتمشي وكيديروا هاد القضيه.
0: شوف هو داكشي علاش لا تاكبير باغ ديكسيونير الاغلبيه ديال المخترقين كيلقاو فاسيلمون مود باس بلا ما يكون زيرو كليك يتسمى بلا ما يصيفط لك رابط ولا يدخل الجهاز ديالك ولا
1: يصيفط لك بأدنى مجهود.
0: كيكون عنده هو واحد ديكسيونير داكشي علاش تسمى اتاك باغ ديكسيونير فيه لي مود باس كاملين وكتلقى فيهم دي سكريبت اللي كيتيستيو. مثلا كنعطي غير الايميل ديالك هو كيبدا يدير ديك الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس اللي عنده. دوك ولا كان داير غير مثلا حنان وزاد لها 1900

0: انا في هذه الحاله هذه لما كنت شهاده ضروري كاين ناس الاختصاص تواصل معهم وهما غادي غادي يفيدوك.
1: واخا عندي مشكل في انستغرام ولا في واتساب ولا في فيسبوك واسترجعت الحساب باش غنعرف بانه غير هذاك اللي عندي فيه المشكل ما مشاوش حاجات اخرين اللي معاهم البنكه ومعاهم ديزابليكاسيون ديال الخدمات ومعاهم حتى ديزابليكاسيون حتى اخرين اللي مرتبطين بميتا.
0: بيان سور قدرنا نعرفوا ندخلوا ندخلوا المتصفح اللي كنخدموا سواء جوجل كروم فايرفوكس اوبيرا جميع سفاري ندخلوا الاخر ونشوف الحسابات اللي تما مخزنه فتما كتلقى الحسابات نشوفوا تما واش كاين شي سيت اللي ما عمرك سبق لك دخلتي ليه وقيتيه تما مليستي نحاول نبدل دوك لي مود باس اللي تما واخا مشى لي انستغرام وانا نحاول نبدل في كاع المواقع ربما تكون واحد الكوريسبوندونس ما بين المواقع اللي تما نحاول نمسح الكوكيز ديال المتصفح نديرلو ميزاجور الى اقتضى الامر القضيه ديال الميزاجور نفيريفي داك القضيه ديال المود باس كامل واش هو نيت لو ميم ولا زايد له غير واحد جوج ثلاثه ولا زايد له اروباسك دونك هذه الحاله حتى هي مهمه دونك المتصفح راه هو اكثر حاجه يقدر المخترق ياخذ منها معلومات عليك ربما غير لا فيرسيون اللي كتستعمل ديال كروم تقدر تسبب لك في اختراقات لحقاش لي فيرسيون كيكون معروف واحد الثغرات فيهم دونك انا الا عرفت انت غير سيسيون باش داخل وإينا إصدار عندك ديال جوجل كروم ولا ديال سفاري ولا ديال هذا ربما نلقى تغارات باش نوصل لك هادشي علاش كنقولوا حنايا شي مره شي حوايج كنستهزؤوا بهم هما كيكونوا سوين بزاف
1: وبعض الناس كيقول لك انا مشى لي انستغرام ورديته ما بقاش مشكل
0: لا ماشي لا بالعكس شوف ربما الا مشى لك انستغرام صعيب ترجعوا من طرف انستغرام هذه شويه فلسفيه علاش حيت بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا مع انستغرام كيتبتوا ليهم بانه راه هو هذوك يقولك للاسف هاد الحساب ما يقدرش يرجع وقعات المؤثرين كبار كتلقى فيهم عندهم 3 4 مليون
1: شفناهم كيبكيو في لي ريزو سوسيو على هاد المسألة
0: هو عارفو راه الكونت ديالك علاش حيت تلقى كتلقاه بداك الاختراق المخترق ولا هذا انتهك شي خصوصيه ولا دار شي حاجه اللي ايليغال اللي ما يمكنش الميتا تعقل عليك فيها
1: واخا بعجاله ما بقاش الوقت ممكن ان المخترق يعني انت تسترجع الحسابات ديالك تنقي كل شيء ولكن هو يخلي موراه شي حاجه اللي يقدر يرجع لك من بعد
0: بيان سور في الجهاز ديالك في اللحظه فين كيتخترق يقدر يخلي تما شي سكريبت ولا ثغره فين يبدا يراقبك وفين يبدا يحاول يخترقك بسهوله ديك الساعه مرة أخرى.
1: واخا شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة شكرا بزاف انك كنت معي اليوم.
0: شكرا لك أستاذة حنان وجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.
2: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
4: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول أهلا بكم. ونستهله من المغرب حيث ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12 وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة من عصر يوم غد. في إطار تعاون المغرب الموريتاني خاصة في شقه الأكاديمي افتتح فرع للمدرسة

0: تنظيم مسيرة في باريس دعت نقابة الأساتذة إلى إضراب عام بالمناسبة كذلك. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية قتل ما لا يقل عن 30 شخصا اليوم جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك في إحدى الهجمات الأكثر دموية التي تشنها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال أن الهجوم لن يمر دون رد وكتب على تليجرام أن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس وينبغي على العالم الرد على ذلك. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث أعلن نادي الفتح السعودي تعيينه للمغربي جمال السلامي مدربا له خلفا لخالد العطويل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. ويسهل السلامي مهمته الجديدة بمواجهة قوية أمام الأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم غدا الجمعة. وكان الفتح السعودي أعلن الخميس إنهاء ارتباطه بمدربه السابق خالد العطويل بالتراضي بسبب سوء النتائج، في خطوة جاءت عقب البداية المتعثرة للفريق السعودي مع انطلاق الموسم. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم لحظات ويكون معكم الزميل الحكيم تميم في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et c'est le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحج لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
5: ميديان 16h 17h لوتر ماتش.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة والشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر يوم غد. نوقف المغرب، حيث استقبلت المملكة 15 مليون و700 ألف سائح.

المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك بداية من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث تحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بناءة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مستبعدا شن هجوم جديد عليها. ترامب وعلى منصته تروث السوشيال كتب: نجري نقاشات بناءة مع إيران، أريد أن أقول للجميع أنه في وقت تعاني فيه إيران وضعا سيئا للغاية اقتصاديا وعسكريا، وفي حين سيبقى الحصار مفروضا بقوة كاملة، لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل. نبقى في المنطقة، حيث أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم استهدفوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض للمرة الثالثة اليوم، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون مدعومون من طرف إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. كما دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض اليوم المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه، بعدما أعلن الحوثيون استهدافه بصاروخ باليستي في ثاني هجوم تبنته الحركة المدعومة من طرف إيران ضد مطار الرياض خلال ساعات. في نيجيريا قتل 35 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود في الشباكات عقب هجوم شنه متشددون تابعون لتنظيم داعش على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

في النواحي الساحلية وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 18 و26 درجة في ناحية الحوز، ما بين 19 و25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و27 درجة في تافيلالت، 22 و23 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 22 و25 درجة في الريف وناحية عبدة، ما بين 22 و26 درجة في ناحية تادلة، ما بين 23 و28 درجة في ناحية السوس، 25 درجة في ناحية السايس، ما بين 25 و27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25 و28 درجة في اللوكوس، 26 و27 درجة في الشوية وناحية الدكالة، ما بين 26 و31 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و29 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و31 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي

0: صورة مع شاب انتظرها من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل مغادرة مقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط.
1: الحمد لله الحمد لله، كل شيء غادي في أمان الله. كنا دي أسبوع تنشتغلوا، الأمور غادية ميسرة، وإن شاء الله يكون خير لهذا الوطن، وتكون حكومة في مستوى انتظارات المغاربة، وحكومة في مستوى انتظارات سيدنا الله ينصره.
0: تغادر قيادات من الصف الأول في حزب الأصالة والمعاصرة في نهاية يوم آخر من ماراثون المشاورات الحكومية، وسط محاولات من صحفيين الحصول على معلومات عن سير المشاورات من عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الجرار.
2: احنا الناس ناضجين سياسيا، ما عندنا مشكل. سوهبي الأحرار ما كانش حكومة.
0: في يوميات مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة أنباء عن اتجاه لتشكيل تحالف يجمع حزب الأصالة والمعاصرة مع

0: لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز إنتاج الغاز المحلي في ظل اعتماد تونس على الغاز الطبيعي لتوليد 91% من طاقتها، 75% منه من الجزائر. كما تقترح الخارطة تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وتطوير شبكات الكهرباء ومنظومات التخزين. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا بتونس العاصمة فاتح الفلحي.
1: اقترحت عمادة المهندسين في تونس خارطة طريق طاقية لتجنيب البلاد ما حدث من قطع للكهرباء الصيف الماضي جراء اختلال كبير بين الانتاج والاستهلاك فاق 30%. وحذرت العمادة من أن الصيف المقبل قد يصل العجز فيه إلى 2300 ميجاوات مع بلوغ الطلب 6800 ميجاوات، في حين أن القدرة المتاحة 4500 ميجاوات. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يعبر:
2: الهدف الوحيد هو أنه المواطن التونسي والاقتصاد التونسي ما يعيشش ما عاشوا في صيف 2026، وهذاك علاش احنا اليوم حابين نقدموا النظرة الفنية للمهندس التونسي كيفاش يخرج من المشاكل.
1: وأوصت عمادة المهندسين في دراستها بتنويع موارد الطاقة لإنتاج الكهرباء وعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي، ودعت إلى تشجيع المبادرات الخاصة لتركيز الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية. المهندس محمد زياد باشا:
3: 91% الانتاج الكهربائي متانا يعتمد على الغاز الطبيعي اللي هو 75% منه نورده فيه.
1: واعتبرت عمادة المهندسين في خارطة الطريق الطاقية أن أزمة الكهرباء لا تعود فقط إلى موجات الحر القياسية بل إلى مشاكل هيكلية، وكشفت أن تونس بإمكانها إذا ما طبقت فحوى الدراسة أن تصل إلى الأمان الكهربائي سنة 28 و2000. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
0: في الصفحة الرياضية للمغاربية نهتم بالبطولة الاحترافية لكرة القدم التي تتواصل اليوم في جولتها الثالثة بإجراء 4 مباريات. يوسف الشاطر:
4: تتجه الأنظار خصوصا وفاء إلى قمة الجولة والملعب الشرفي بمدينة مكناس، حيث يلتقي المغرب الفاسي بنادي الرجاء الرياضي. الماس يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصارين متتاليين وحصد 6 نقاط في أول جولتين، فيما يطمح الرجاء إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي ورفع نص من نسق لاعبه، خصوصا بعد الأداء المتوسط في مواجهة نهضة زمامرة، وهي مسؤولية المدرب الإسباني باكو خيميس كما اعترف بذلك في المؤتمر الصحفي. المباراة تنطلق على 8 بالتوقيت المغربي. قبل ذلك يخوض الجيش الملكي في هذه الأثناء أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام الوفد وداد التمارة بعد غيابه عن الجولتين السابقتين بسبب تأجيل. الجماهير العسكرية تكتشف نسخة جديدة من فريق بقيادة البرتغالي غونزالفيس سواريز الذي يعرف صعوبة وداد تمارا الذي نجح في تحقيق بداية موسم قوية إثر الفوز على الوداد في مدينة

0: المحامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي الدولي والمنازعات الرياضية ورئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. أستاذ عصام، مرحبا بك معنا على مذيعة.
1: مرحبا أخي الغول، مرحبا بمشاهديك الكرام.
0: تحياتي لك أستاذ عصام. إذن بداية أستاذ عصام، انطلاق الترافع وعودة هذه القضية إلى المحكمة، يعني من ناحية المسطرية القانونية لا يعني بأن هناك قرار قريب، بل يعني فقط انطلاق المسطرة للتوضيح لكي يفهم المستمع والمتلقي يا أستاذ عصام.
1: أن الملف ليس عاد الملف من جديد، وإنما هو في سيرورته العادية، يعني سيرورته المسطرية العادية. يعني الملف ابتدأ بطعن الجامعة السنغالية ضد القرار الصادر عن هيئة الاستئناف بالكاف، الذي قضى بهزيمة السنغال وفوز المغرب باللقب. هذا القرار الذي تم الطعن فيه، عندما يتم الطعن فيه امام محكمه الطاس، يعني مجموعه من الاجراءات التي تمت يعني بعد هذا الطعن، منها اختيار المحكمين، اختيار اللغه، اختيار القانون الواجب التطبيق، اختيار المسطره، هل هي مسطره استعجاليه ام مسطره عاديه. الاتحاد السنغالي التمس باش تكون يعني المسطرة مستعجلة، لكن الطرف المغربي رفض أن تكون مسطرة مستعجلة وارتاح أن تكون مسطرة عادية. بعدها يعني تقدم الطرف السنغالي بمقال استئنافي الذي فيه تم فيه إبراز أوجه الاستئناف وأوجه أحقيته حسب يعني حسب دفعاته وحسب إثباتاته بأنه الأحق بهذا اللقب، مستدلا بأن ذلك المادة 82 لا تنطبق على الواقعة. وكذلك

0: حول دفعات الأطراف. الجلسة اليوم كانت يعني هي الجلسة الأخيرة، وهي جلسة إقفال التحقيق ونهاية المخاطر من خلال الاستماع إلى مرافعات الدفاع، من خلال طرح أسئلة على جميع الأطراف، من خلال كذلك التثبت من الأدلة ومن الإثباتات التي يعرضها الأطراف. وهنا يتم طرح أسئلة على الشهود، على الخبراء، على جميع الأطراف من طرف الهيئة التحكيمية.
1: أستاذ عصام، من باب توضيح كذلك لكي يفهم المتلقي عما نتحدث الآن، كان هناك قرار سابق للكاف، هل يمكن اعتبار الآن أمام درجة قاضي أعلى، أم أن الكاف أصبحت طرفا في القضية الآن بعد قرارها؟ أستاذ عصام،
0: لابد أن نوضح بأن لكل كيان رياضي، في كيان رياضي سواء اتحاد قاري أو اتحاد محلي أو نادي، لديه يعني جهاز شبه قضائي، أجهزة شبه قضائية التي احنا نسميها لا جوستيس فيدرال، بمعنى تتبقى دائما تلك الهيئات هي تابعة لذلك الاتحاد أو ذلك الكيان. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم يضع في النظام الأساسي له بأنه المحكمة التحكيم الرياضي هي المحكمة التي يتم اللجوء إليها للطعن أمام القرارات الصادرة عن الهيئات الداخلية، وتقول يقول الفصل بعد استنفاد جميع الطعون الداخلية ذات الطابع الداخلي، يعني نقول الداخلي يعني داخل الاتحاد القاري. فالقرار الصادر عن الهيئة السنافية هو قرار قابل للطعن أمام محكمة خاصة، محكمة متخصصة، هيئة عندها طابع تحكيمي بين قوسين، أربيتخال يتخضع لمبادئ التحكيم اللي هو قضاء اتفاقي كما يعرفه الناس رجال القانون. فبالتالي التحكيم تختار فيه أنت المحكم، تختار محكم يعني تختار القاضي الذي سيصدر لك الحكم، والطرف الآخر يختار قاضيا، ورئيس الغرفة داخل محكمة طاس يعين الطرف الثالث وهو رئيس الهيئة الذي يدير النقاش. وهذا المحكم ليس لا يدافع عن مصالح طرف أو آخر، بل هو اختيار إجراءات تحكيم يختار المحكم، والمحامي هو الذي يدافع عن كل طرف يختار محاميا للدفاع عنه. فبالتالي أن ذلك القرار ليس قرارا نهائيا، بل هو قابل للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وتعتبر هي المحكمة المرجع. وهذه المحكمة يلجأ إلى جميع الرياضات الخاضعة للجنة الأولمبية، كلهم يستأنفون القرارات الصادرة عن الهيئات الداخلية لجميع الاتحادات أمام محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة خاصة.
1: أستاذ عصام، اعتبارا بأن هناك قرار سابق، قرار اعتمد على شروط قانونية بطبيعة الحال صادرة عن الاتحاد الإفريقي، هل نقول بأن المغرب يدخل هذه المواجهة، لن نقول قانونية أو قضائية، هي مواجهة رياضية في النهاية ومهما كان القرار، هل يدخلها من زاوية المتفوق قانونيا فقط نتحدث هنا، أم أن المعركة ربما فيها يعني أجزاء وجزئيات قانونية أخرى قد تجعل القرار الذي قد يصدر عن الطاس غير الذي صدر عن الكاف؟ أستاذ عصام،
0: المغرب يدخل إلى هذه المعركة القانونية أو المعركة القضائية شأنه شأن الاتحاد السنغالي، هو الحاسم هو تعريف الانسحاب المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المسابقات الإفريقي. ونظر لأن هذه الواقعة لم يسبق أن وقعت، ولم يسبق لأي منتخب أو نادي أن خرج من الملعب وعاد ليكمل المباراة، والمحاكم يعني راضية لهذا المنتخب بأن يخرج من الملعب ويدخل إليه، ولم يشر أي بطاقة حمراء في حق اللاعبين الذين خرجوا دون إذنه. إذن المحور ومركزية هذا التعريف ومركزية هذا الفعل، وتعريفه هو مناط جميع الأطراف. فالاتحاد السنغالي يقول بأنه لو روتري أو الخروج من الملعب لا يعني الانسحاب، ويفسر المادة 82 على هذه الشكلة. المغرب يعتبر بأن خروج منتخب من خارج

0: التيران وابوندون المسابقه. عندما يخرج فريق شبه فريق باكمله ويخرج الى المستودع ويعود، فالمغرب يعتبر هذا انسحابا وتنطبق عليه مقتضيات الماده 84. إذن المغرب والسنغال أقول هذا بكل صدق بأننا نحن إزاء سابقة لم يسبق،
1: يعني حتى الحكم سيكون سابقة قضائية في هذا الإطار.
0: نعم سيكون سابقة قضائية وسيكون اجتهادا في مادة المنازعات الرياضية. وكنت أقول دائما بأن هذا الملف قد جعل نصف الكرة الأرضية ينشطر، يعني رجال القانون ومحامون مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وآخرون مع أن الفريق الذي المباراة التي تمت والفريق الذي رجع إلى الملعب لا يمكن اعتباره منسحبا. فبالتالي أن هذا القرار سيؤسس لاجتهاد جديد وقد يؤسس لتشريع جديد، رغم أن الإفاب يعني المجلس الدولي لكرة القدم قد أصدر قرارا بناء على هذه الواقعة، أصدر قانونا يعتبر بأنه إذا احتج اللاعب على قرار التحكيم وخرج من الملعب يطرد ببطاقة حمراء. يعني جاء هذا القانون،
1: يعني كانت هناك ثغرات قانونية تم سدها.
0: نعم،
1: يعني كانت هناك ثغرات قانونية تم سدها بعد هذه الواقعة.
0: تم سد هذه الثغرة، ولكن دائما شوف يعني المنظومة القضائية في الكاف ينبغي أن يتم إعمال فيها القواعد التي تنسجم مع طبيعة القارة، لأن هناك يعني أخطاء وهناك مخالفات لا يمكن تصورها في الاتحاد الأوروبي ولا في الاتحاد الأسيوي ولا في القارات الأخرى من غير أنه في إفريقيا. فبالتالي المنظومة الإفريقية ينبغي أن يكون هناك إعادة إصلاح هذه المنظومة بشكل ينسجم مع طبيعة القارة وطبيعة المشاكل والمخالفات التي تقترف داخل القارة. نحن الآن أمام حالة لم يسبق لأي نادي أن قام بهذا الفعل. هناك أندية رفضت يعني إتمام الاستئناف اللاعب، هناك أندية دخلت إلى المستودع ولم ترجع، لكل سوابق مرت في تاريخ ديال الأحكام أمام محكمة الطاس. لكن هذه الحالة التي بين أيدينا والتي أثارت كثيرا من المداد وكثيرا من اهتمام الرياضيين في العالم، لم يسبق لمنتخب أن خرج إلى المستودع ورجع
1: وعاد وأكمل المباراة فعلا.
0: المادة واضحة، المادة واضحة تعطي الفعل، ولكن التفسير ذلك الفعل هو الذي قد أقول أنا شخصيا بأن هناك ثغرة في هذا التعريف. الانسحاب لم يكن تعريفا مكتملا حتى يتسنى تطبيقه بشكل قاطع.

0: لا زالت هناك إجراءات أخرى مسطرية؟
1: المرحلة التي ستلي هذه المرحلة وهي مرحلة النطق بالحكم. الآن الهيئة التحكيمية كان لديها تصور حول المسطرة من خلال مذكرات الأطراف، الآن تأكد ذلك التصور أو تم نفيه من خلال مرافعات الدفاع. دور المحامي في الإقناع، في المرافعات الشفوية، في طريقة تدوير النقاش، طريقة

0: قد تكون شهر أو إلى أقصى تقدير في نظري الشخصي، نظرا لأهمية
1: لأن الأمر ليس بسيط
0: الميلاد
1: فعلا.
0: ونظرا لنسبة المتابعة فيه ونظرا لأنه أصبح ملفا دوليا يتداول بجميع المواقع وجميع البلدان، فأظن بأن شهرين يعني لن يتجاوز شهرين وسيتم النطق بالقرار.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام الإبراهيمي، المحامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي. مرحبا بك، أنا معك أستاذ عصام. شكرا لك كما قلت أستاذ عصام الإبراهيمي، محامي عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، المتخصص في القانون الرياضي الدولي والمنازعات الرياضية، ورئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، كنت معي في فقرة ضيف الحصاد. الشكر الجزيل لك أستاذ عصام. إذن وصلت معكم إلى ختام هذه الفقرة، نواصل بعد هذا الفاصل.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا واهلا بكم من جديد. اشير اننا الساعه الان تشير بجهاز اذاعه ميدي 1 السادسه مساء والدقيقه 50. واصل معكم فقرات الحصاد, وفي فقرتنا المواليه في ثلاثينيات القرن الماضي شغل الشارع المغربي والصحافه العالميه باسم واحد, عزو بسو, رجل عاش على هامش المجتمع بملامح استثنائيه فصنعت منه صحف اسطوره كائن قادم من عصور ما قبل التاريخ. لكن خلف صخب المنشط وهالة الغموض كانت تختبئ حكاية إنسانية أكثر تعقيدا وعمقا. فمن يكون عزو

فما اعتبره البعض دليلاً على وجود إنسان من عصور ما قبل التاريخ أصبح من الممكن تفسيره في إطار حالات بشرية نادرة من دون وجود دليل علمي يثبت أن عزو باسو كان من سلالة بشرية منقرضة، ومع ذلك بقيت قصته حاضرة. فالرجل الذي عاش في عزلة بوادي دادس وجد نفسه فجأة أمام عدسات المصورين وفي صفحات الصحف وفي قلب نقاش حول أصل الإنسان وتطوره، ثم توفي بعد أن عاش نحو 60 عاماً، تاركاً وراءه صوراً وروايات جعلت اسمه واحداً من أكثر الأسماء غرابة في تاريخ الحكايات التي ارتبطت بالمغرب. من كهف في وادي دادس إلى صحف العالم، تحولت حياة عزو باسو إلى قصة أكبر من الرجل نفسه، قصة بدأت بسؤال بسيط: من يكون هذا الرجل؟ وانتهت بسؤال أكثر تعقيداً: كيف يمكن لملامح إنسان واحد أن تصنع حوله أسطورة استمرت لعقود؟

0: نتعرف اللحظة مستمعينا على الطقس بالعالم. وأنا سهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء مشمسة ما بين العيون والداخل غائمة إلى غاية مجوزياً على باقي مناطق المملكة، مع احتمال تساقطات مطرية على مناطق مراكش والنصف الشرقي الأطلسي الكبير وتفيلالت. في درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة: الرباط 25 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في طنجة 27 درجة أجواء غالبا مشمسة، كذلك في الناظور يتوقع تسجيل 25 درجة مع أجواء رعدية وغالبا غائمة، وجدة 26 درجة مع أجواء رعدية وغالبا غائمة، كذلك تزال أجواء ممطرة مع 24 درجة متوقعة، سمارة أجواء غائمة جزئيا مع تسجيل 31 درجة، في الداخل 26 درجة مع أجواء مشمسة. في منطقة الشمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 25 بتونس العاصمة أجواء ممطرة، 35 درجة متوقعة بنواكشوط مع أجواء غالبا مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، باماكو أجواء مشمسة ب 34 درجة، في باقي عواصم العالم: باريس تسجل 16 درجة بأجواء ممطرة، مدريد 20 درجة أجواء مشمسة، بروكسل أجواء ممطرة مع توقع 15 درجة، في طوكيو 26 درجة والأجواء مشمسة، بغداد 35 درجة وأجواء غالبا غائمة. نختم هذه الجولة من بكين، حيث يتوقع تسجيل 31 درجة بأجواء مشمسة. تمام، وسبعة مساء. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة وفاء توزري. وفاء، مرحبا بكم جديد.
1: مرحبا بك محمد وبالمستمعين الكرام.

وطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع صناعة الطيران وقطاع صناعة الدفاع. المملكة بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة وقيادته الرشيدة جعلت من قطاع صناعة الطيران أحد محركات الاقتصاد الوطني وأحد دعائم الصناعة المغربية. نحن الآن لدينا قاعدة صناعية تستقطب حوالي 160 من الشركات العالمية، لدينا بنسبة إدماج محلي تتجاوز 40%، توفر أزيد من 250 ألف منصب شغل لفائدة المهارات والكفاءات المغربية. قاعدة صناعية ماضية نحو النضج التكنولوجي، بحيث أن المغرب الآن يوطن مجموعة من المهن والأنشطة ذات الحمولة التكنولوجية. ويكفي أن أذكر بآخر استثمارين مهيكلين لمجموعة سافران التي أطلقهما جلالة الملك حفيظ

0: الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان مع قرب انتهاء مهامها خشية فراغ أمني على وقع التصعيد مع إسرائيل. وميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة أثناء القتال في جنوب لبنان.
1: في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط محمد، وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن وفق ما أفادت مصادر رسمية اليوم لوكالة الأنباء الفرنسية. خارطة الطريق تنص خصوصا على مواجهة تهديدات متعددة الوسائل وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي مع تحسين التوافق التشغيلي لأنظمة التسليح وفق وزارة الدفاع التركية. إلى الشأن الأوروبي الآن، دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل بهدف زيادة الضغط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 من الشهر ذاته. وكانت قد تأججت حالة الغضب في شوارع إسبانيا بعد إجبار سيدة متقاعدة على إخلاء شقتها في
0: إسبانيا عبر إضافة 70 مقعدا في مجلس النواب و 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
1: ننتقل الآن إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية. قتل ما لا يقل عن 30 شخصا اليوم جراء ضربة روسية على حافلتين في كراماتورسك في إحدى الهجمات الروسية الأكثر دموية التي شنتها موسكو خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها السلطات الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن الهجوم لن يمر دون رد، وكتب على موقع تيليجرام إن روسيا تحاول تدمير كل أشكال الحياة في منطقة دونباس. تعليقا على هذه التطورات الميدانية، يحدثنا محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف، حوره الزميل يوسف النعماني.
2: تعرضت أوكرانيا إلى هجمات عنيفة من الطرف الروسي، هجمات يومية وعلى مدار الساعة بالمسيرات، ثم ليلا بالصواريخ الباليستية الروسية التي عاهدناها. هذه الهجمات تهدف إلى تدمير البنى التحتية للطاقة المدنية وتهدف إلى تجميد العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، أي أن تصبح هذه المدن بلا ماء وكهرباء وتدفئة خلال فصل الشتاء، مما ينذر بنقوص خطر قد يتحول الأمر إلى يعني جريمة حرب يعني سيشاهدها الجميع أمام شاشات التلفاز. من هذا المنطلق صعدت روسيا قصفها. روسيا تشعر بحرج شديد لعدم مقدرتها من التقدم عسكريا في منطقة الدنباس وتحقيق النتائج المرجوة، وطبعا القيادة العسكرية تعد دائما باقتراب موعد تحرير أو احتلال تلك المناطق حسب الصيغة الروسية. فبالتالي أعتقد أن روسيا الآن توجهت إلى الخطة ب، وهي قصف البنى التحتية. هذا القصف أسفر عن قتلى مدنيين بالجملة، يعني هناك هجمات روسية غير مسؤولة وغير محسوبة. يقول الإعلام الروسي

0: الروسي بأنه يهاجم يعني البنى التحتية العسكرية أو يهاجم مناطق حيوية، ولكن للأسف نحن نشاهد الأثمان التي يدفعها السكان.
1: نختم النشرة بالخبر الثقافي. منحت جائزة نوبل للأدب اليوم للشاعرة الكندية آن كارسون، وهي كاتبة مقالات وباحثة في الأدب الكلاسيكي، تتناول في كتاباتها عن الحب والرغبة واليأس موضوعات التصوف والعصور القديمة من منظور معاصر. بورتري آن كارسون الفائزة بنوبل للأدب أعدته الزميلة نهى يوسف.
2: لقد كانت مكالمة استثنائية بين ستوكهولم وأيسلندا. أمينة سر جائزة نوبل ترفع السماعة لتزف الخبر السعيد للشاعرة الكندية آن كارسون، فسبق صوت الرياح صوت الأديبة المتوجة. صورة تختزل روح ابنة تورونتو التي رأت النور عام 1950 وقضت عقودا من حياتها تحاور الأساطير اليونانية بلغة معاصرة متمردة. الشاعرة الكندية ذات 76 عاماً تعلمت الإغريقية في استراحات الغداء بالمدرسة، وهجرت مدرجات الجامعة مرتين، واستطاعت أن تصنع لنفسها مجرة أدبية يتقاطع فيها الشعر بالفلسفة والحب بالفقد واليأس. كارسون المتوجة عن مجمل أعمالها أثبتت أن الحزن يمكن أن يكون تحفة بصرية، كما فعلت في عملها الأشهر ربما نوكس الذي صممته على شكل أكورديون ورقي يمتد لأمتار، رثاء لشقيقها الذي توفي في ظروف غامضة بالدنمارك. آن كارسون باتت المرأة 19 التي تعتلي عرش نوبل للأداب لتهب العالم أدباً لا يقرأ بالعينين فحسب، بل يستمع إليه كما يصغى لصدى الحكمة وهدير الرياح.
1: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة محمد الغول.
3: شكراً جزيلاً لك يا زميلة وفاء توزيع. أنا واصل معكم مستمعينا فقرات الحلقة.

0: من نبض إفريقيا مع زميل محفوظ والسالكة.
1: قدر شمال إثيوبيا العيش الدائم على صفيح ساخن، ما إن وضعت حرب 2020 أوزارها بعد عامين من الاقتتال بين الجيش الفيدرالي وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي إثر اتفاق وقع في بريتوريا عام 2022 وأنهى شلال دماء إثر مقتل مئات آلاف الأشخاص حتى دقت طبول الحرب من جديد. لم يصمد الاتفاق، تبادل الطرفان الاتهامات وتدافعا أسباب انهيار الهدنة، فخيمت أجواء التوتر خلال 2025 قبل أن يعود الاقتتال مجددا الشهر الماضي. الفصل الجديد من حرب أديس أبابا وإقليم تيغراي شهد إعلان 7 جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي ومقاتل فانو بأمهرة وجيش تحرير أورومو عن تحالف مشترك هدفه الإطاحة بنظام أبي أحمد. يراود جبهة تيغراي حلم العودة إلى السلطة التي تولتها عام 1991 وحكمت على إثرها إثيوبيا 3 عقود قبل أن يصل أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018. وصول لم تجر رياحه بما تشتهيه سفن تيغراي، فاتهمته بتهميشها، وكانت تلك بداية الخلاف الذي انتقل سريعا من حرب التصريحات إلى حرب الأسلحة الثقيلة. تتهم الجبهة وحلفاؤها الجدد حكومة أديس أبابا بتركيز السلطة بيدها وتهميش الأقاليم، وتقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا من أجل معالجة الإشكالات المتعلقة بالانقسامات والصراعات، لكن من الواضح أن بعض تلك الإشكالات ظل عصيا على الحل، فانتقلت الأطراف إلى منطق القوة. ورغم هدوء الأوضاع إثر دخول الجيش الإثيوبي إلى مقلي عاصمة إقليم تيغراي وسيطرته عليها، إلا أن المخاوف تظل قائمة، إذ أن قوات أديس أبابا كانت قد دخلت المدينة في الحرب السابقة، وبعد فترة عادت قوات تيغراي وخاض الطرفان حربا واسعة. واقعيا يميل ميزان القوة بشكل كبير لصالح السلطة الفيدرالية، لكن مخاوف أديس أبابا أكبر من الدعم الخارجي للجبهة، والذي على إثره قطعت العلاقات الدبلوماسية مع جارتها إريتريا متهمة إياها بدعم تيغراي، وتبادلت طردا دبلوماسيا مع مصر على الخلفية ذاتها، واتهمت السودان كذلك لكن دون تصعيد معها. وأيا تكن مآلات الحرب الحالية، فإنها تثير الحرج لأبي أحمد الذي كان ينظر إليه كرجل سلام، ونال جائزة نوبل للسلام عام 2019 تقديرا لجهوده في إنهاء النزاع الحدودي مع إريتريا وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة. وبعد عام على نيله الجائزة اندلعت الحرب في بلاده، ثم توترت علاقات أديس أبابا مع أسمرة، وتجددت الحرب الآن للمرة الثانية في عهده، كما أن علاقات إثيوبيا متوترة مع مصر على خلفية سد النهضة. مع كل ذلك يحظى أبي أحمد بدعم داخلي كبير تجلى من خلال حصول حزبه الازدهار على نحو 90% من مقاعد مجلس النواب خلال

0: لولاية ثانية من 5 سنوات، ولاية بدأت بحرب، فهل تنتهي بسلام؟
1: فقرة الحصاد متواصلة، فقرتنا الموالية تنقلنا إلى عوالم الرياضة والمزيد من أخبارها. مساء الرياضة وزميل يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء نور محمد.
1: إذن نستهل من لوزان وهذه الجلسة الحاسمة التي عقدتها محكمة التحكيم الرياضية التاس، والتي استمعت خلالها لمرافعة الأطراف المعنية بنهائي كأس إفريقيا من دون الكشف عن تاريخ لإعلان القرار الحاسم الذي سيحسم النتيجة واللقب ما بين البلدين المغرب والسنغال.
2: طبعا الكل يتابع هذه القضية بالكثير من الاهتمام، الجمهور الشغوف بكرة القدم الإفريقية تابع اليوم هذه الجلسة محمد التي كما تفضلت كانت في لوزان السويسرية واختتمت من دون قرار واضح كما كان متوقعا في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف بشأن نهائي كأس إفريقيا 2025. الوفد المغربي اختار التحفظ وعدم التعليق، فيما أكد الاتحاد السنغالي أن دفاعه قدم مرافعاته أمام هيئة التحكيم التي أوضحت أن الحكم لن يصدر لا اليوم ولا غدا، وقد يستغرق عدة أيام أو أسابيع من خلال تصريح لمدير محكمة التحكيم الرياضي ماتيو ريب.
3: نحن هنا في محكمة التحكيم الرياضي بهدف تسوية هذا النزاع الذي استمر لعدة أشهر، ونسعى إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، ومن المستبعد أن يصدر القرار اليوم أو غدا، وقد ننتظر إلى نهاية اليوم للحصول على مزيد من المعلومات من المحكمة ما سيسمح بتقديم تفاصيل أوضح بشأن الموعد. وفي جميع الأحوال قد يستغرق الأمر بضعة أيام وربما أسابيع إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار كامل يتضمن الحيثيات والأسباب القانونية.
2: وبخصوص السيناريوهات المحتملة لقرار التاس، نبقى مع رأي عصام الإبراهيمي المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، كان ضيفا على برنامج بوديوم.
4: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة،

0: المباراة بأي طريقة من الطرق يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أنها تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن. يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
1: طبعا نذكر أن الكاف كان يعتبر الاتحاد أو اعتبر المنتخب السنغالي منسحبا من المباراة النهائية ليفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف ويتوج بطلا لإفريقيا.
2: إذا ننتقل لشأن آخر، دائما في كرة القدم مع الأخبار المرتبطة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي واصل دعمه لجيانيو إنفانتينو قبل انتخابات شهر مارس المقبل بالرباط. يوسف،
1: رئيس الاتحاد الإفريقي محمد باتريس موتسيبي كان واضحا منذ فترة وأضاف تأكيدا جديدا على دعمه لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو الساعي للفوز بولاية جديدة رغم الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أجهد لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وقال موتسيبي خلال كلمة ألقاها في الرأس الأخضر بمناسبة اجتماع استراتيجي للاتحاد الإفريقي بحضور رئيس الفيفا: لقد اتخذنا قبل بضعة أشهر قرارا بالإجماع لدعم إنفانتينو والتأكيد على أننا سندافع عنه في الانتخابات المقبلة، وهو ما لقى ترحيبا كبيرا من الأعضاء الحاضرين خلال هذه الجلسة. من جانبه أبرز رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنى التحتية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة. المؤتمر عرف تنويها كبيرا من إنفانتينو بالعمل الذي تقوم به المملكة المغربية على صعيد المساهمة في بناء قاعدة صلبة للممارسة الكروية على الصعيد الإفريقي.
2: نبقى دائما في أجواء كرة القدم يوسف، لكن نعود إلى البطولة المغربية الاحترافية. في هذه الأثناء الجيش الملكي يخوض أول مباراة له هذا الموسم أمام وداد تمارا قبل قمة الرجاء الرياضي والمغرب الفاسد.
1: الجيش الذي تقدم قبل لحظات في مباراة أمام وداد تمارا بتسجيله للهدف الأول. مباراة تعرف الكثير من الصعوبة، هي الأولى للعساكر خلال هذا الموسم بعد تأجيل مبارتين أمام الرجاء الرياضي وأمام نهضة بركان. المدرب البرتغالي كونسالفيس سواريز يعتمد على نفس الأسماء تقريبا التي لعبت نهاية الموسم الماضي مع مواطنه ألكسندر سانتوس. مع بعض الإضافات التكتيكية الجيش يتقدم بهدف على وداد تمارا بعد 63 دقيقة، نفس التوقيت تقريبا في مباراة ممتعة بين نهضة مامرة وحسنية أكادير، ثلاثة أهداف لهدفين لصالح الفريق السوسي. المباراة تعرف الكثير من الإثارة والتشويق والتسابق على صعيد تسجيل الأهداف في انتظار القمة الكبيرة بين مغرب الفاسي والرجاء الرياضي انطلاقا من 8 بالتوقيت المغربي. هذا وكان نهضة بركان قد تعادل أمام اتحاد تورقة من دون أهداف في مقدمة هذه الجولة الثالثة من البطولة المغربية. في أخبار المدربين المغاربة، أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي الخميس تعاقدها مع المدرب جمال السلامي لتولي مهمة الإشراف على الفريق، وذلك ضمن خطة النادي لتعزيز الجهاز التدريبي وتهيئة فريق تنافسي للاستحقاقات المقبلة. جمال السلامي أشرف على أول حصة تدريبية لنادي الفتح السعودي استعدادا لمباراة الأهلي المرتقبة نهاية هذا الأسبوع. في أخبار المنتخبات المغربية، كشف مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن القائمة النهائية للاعبات المدعوات للمشاركة في كأس العالم للسيدات لهذه الفئة التي ينظمها الاتحاد الدولي بالمغرب في الفترة الممتدة بين 17 من أكتوبر والثامن من نوفمبر، وستخوض لبؤات الأطلس مبارتين إعداديتين مغلقتين أمام وسائل الإعلام بمركب محمد السادس استعدادا لهذه الاستحقاقات العالمية. المواجهة الأولى ستكون أمام شيلي يوم 9 من أكتوبر، والمباراة الثانية أمام منتخب كندا يوم 11 منها. في وقت يتواصل فيه السباق نحو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن سلوفيني ألكسندر تشيفرين الخميس ترشحه لولاية جديدة وأخيرة مدتها 4 سنوات على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الاتحادات الوطنية الثانية 55 الأعضاء في الهيئة القارية الذي عقد في برلين، وتولى تشيفر رئاسة الويفا عام 2016 خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني، يعتبر من الركائز الأساسية لكرة القدم الأوروبية في مواجهة مجموعة من الملفات الشائكة، لعل على رأسها ملف السوبر ليج، وأيضا ما يعيشه الاتحاد الدولي من رفض خلال هذه الفترة. نختم بالفرنسي

فورمولا 1، حيث أفادت مصادر حكومية رواندية وأخرى مقربة من الاتحاد الدولي للسيارات فيها بالتوصل إلى اتفاق لاستضافة رواندا إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 بعد عام 2030 في أول سباق بالقارة الإفريقية منذ سباق جنوب إفريقيا عام 1993، ومن المقرر الإعلان رسميا عن الاتفاق في العاصمة كيكالي قريبا. وتحظى هذه الخطوة بدعم من بطل العالم 7 مرات لويس هاملتون فيما تواجه رواندا بعض الانتقادات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. في المقابل أكد جنوب إفريقيا استمرار مساعيها لاستضافة سباق الفورمولا 1 رغم اختيار رواندا. بهذا مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة، بعد لحظات يعود الزميل محمد الغول وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: اللحظة تذكير بالطقس مع سلمى.
2: Au Maroc, le temps sera ensoleillé, notamment entre l'Aïoun et Dakhla, avec de la pluie sur la région.

0: أزمة في الطاقة الأحفورية، حيث تتأثر حياة ملايين الأوروبيين بشكل سلبي.
1: وتؤكد هذه الأرقام الصادمة أن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على تقديم دعم مالي ظرفي، بل باتت تتمحور حول تقليص الارتهان لمصادر الطاقة الخارجية. وبينما يشكل تفوق إنتاج الطاقات المتجددة على الوقود الأحفوري بارقة أمل، تبقى قدرة القارة على تحقيق استقلالها الطاقي رهينة بتسريع وتيرة الاستثمارات النظيفة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: نواصل بعوالم البيئة. 7 قرون اختزنتها حلقات أشجار الأرز في أعالي الأطلس المغربي ليقرأ منها العلم اليوم حقيقة بيئية صريحة. حتى منافع ثاني أكسيد الكربون في تحفيز نمو الأشجار تتهاوى وتتراجع عندما يشد خناق الجفاف. كيف تفكك ذاكرة الأرز شفرة التغير المناخي؟ تفاصيل في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
3: هناك أرشيف لا يوجد في الكتب ولا في الخزائن ولا حتى في أجهزة الحاسوب، إنه موجود داخل جذع الشجرة. كل حلقة من حلقات النمو يمكن أن تحمل جزءاً من قصة المناخ الذي عاشته الشجرة، وهذا بالضبط ما استفادت منه دراسة علمية حديثة تناولت الأرز في مرتفعات الأطلس في المغرب وحللت مؤشرات تمتد على نحو 7 قرون. الفكرة بسيطة ومذهلة في الوقت نفسه. العلماء يستطيعون قراءة بعض التغيرات التي مرت بها الأشجار من خلال حلقات نموها وتركيبها الكيميائي، ثم مقارنتها بعوامل مثل توفر المياه ودرجات الجفاف وارتفاع ثاني أكسيد الكربون. كان هناك افتراض بأن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يساعد الأشجار على تحسين كفاءة استخدام المياه، لكن الدراسة تشير إلى أن الجفاف يمكن أن يطغى على هذا الأثر الإيجابي. بمعنى آخر، حتى لو تغيرت الظروف الجوية بطريقة قد تمنح الشجرة بعض المزايا، فإن نقص المياه الشديد يمكن أن يصبح العامل الحاسم. وهنا تكمن أهمية الأرز في الأطلس. هذه ليست مجرد شجرة جميلة في جبال المغرب، إنها جزء من منظومة بيئية وموطن لأنواع أخرى وعنصر في توازن الغابات والموارد المائية والتربة. وعندما تتعرض الغابات للجفاف المستمر، فإن المسألة لا تتعلق بالشجرة وحدها، إنها تتعلق

البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة.

دارية بالمغرب محيّلة من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة، وذلك بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا. في شؤون الشرق الأوسط، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات اليوم مع نظيره الإيراني مسعود بازشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدد له استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وارتباطا. تحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقاشات بناءة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة شهر نوفمبر. نبقى في المنطقة، حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهدافه مطار الملك خالد الدولي في الرياض للمرة الثالثة اليوم، بالإضافة إلى مطار نجران وقاعدة خميس مشيطة الجوية جنوب المملكة. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد اليوم بحدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من طرف إيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. في شؤون المنطقة الشرق الأوسط، دائما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط وإصابة ثلاث جنود بجروح طفيفة أثناء القتال في جنوب لبنان دون المزيد من التفاصيل. وفي بيروت، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم عن ممثلة العليا الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كايا كالاس العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية الراهنة. عون قال خلال هذا اللقاء أن لبنان يتطلع إلى إبرام شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن بلاده ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية ما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأعرب عون عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي. كالاس بالمناسبة شددت أن دول الاتحاد الأوروبي تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها خشية فراغ أمني على وقع التصعيد مع إسرائيل. بالرغم من الخلافات والاختلافات المتعددة والتي تصل حد التوتر في العلاقات الثنائية، وقعت كل من تركيا

أنس وحيد وغيث منتجع، كهف طريد وعون مفتقر. ماذا يقول البليغ مجتهدا في حقه وهو سيد البشر، يكرم أصحابه وزمرته ويلتقيهم بأحسن.

أرواح أهل الفلاح انتشقت عبير جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفائه، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب. به صلى الله عليه وآله وسلم فتتابعت المنن وتتتابع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات

0: برعاية سميرتي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
2: المعرض الدولي للطيران بمراكش عبر مشاركات واتفاقيات من شراكات بين وزارة الصناعة والتجارة مع فاعلين عالميين واتفاقية بين الخطوط الملكية المغربية وشركة بوينغ الأمريكية. الرئيس الأمريكي يكشف عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع استبعاد شن هجوم جديد على إيران قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر. الحوثيون يستهدفون للمرة الثالثة على التوالي مطار الرياض بصواريخ، وواشنطن تدعو رعاياها إلى اليقظة. طلاب المدارس الثانوية الفرنسية يخرجون مجدداً إلى الشوارع في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة الفرنسية لاحتواء الأزمة. في الرياضة، قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، الطاس تعقد اليوم جلسة مطولة، جلسة استماع مغلقة في مدينة لوزان السويسرية. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وبهذه المناسبة سيلقي العائل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان نواب المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر غد الجمعة. الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران، هذا اليوم وقعت وزارة الصناعة والتجارة عدة شراكات صناعية مع فاعلين عالميين رائدين في مجال الطيران، منها مذكرة تفاهم مع شركة كوتينغ المتخصصة في معالجة سطح المعادن وتطبيق اطلاعات الوظيفية عالية الأداء، بغية إحداث وحدة لمعالجة أسطح

0: بديل لوكالات التصنيف العالمية الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصاديات الإفريقية. وستدشن وكالة التصنيف الائتمان الإفريقية في بور لويس عاصمة موريشيوس مقرها الرئيسي. هذا تعليق يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة حاور محفوظ السلك.
1: وكالة التصنيف التي أنشأت حديثا في إفريقيا تؤسس لماذا؟ لأن الأفارقة عانوا كثيرا من التصنيفات الأوروبية، حيث أنها تصنف دائما الأفارقة تصنيفا ضعيفا لا يليق بالواقع الاقتصادي الذي هم يعيشون فيه. والسبب الآخر الإيجابي في هذا التصنيف هو أن هذه الوكالة تم إنشاؤها من المؤسسات الخاصة وليس المؤسسات العامة. كان الهدف منها، إذا كانت المؤسسات العامة أو الدول هي التي أنشأتها فقد تساعد على تصنيف الدول كي تتمكن من الاقتراض، لكن الذين ساهموا في إنشاء هي المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى استقلالية الجانب المالي في أفريقيا، لأن أفريقيا عانت كثيرا. أولا أن إمكانيات تكلفة التمويل كانت مرتفعة جدا، فالتصنيف المحلي لأفريقيا يساهم في خفض تكاليف التمويل، هذا أولا. إضافة إلى ذلك يساهم في جذب الاستثمار، لأن التصنيف يعتمد على الواقع الأفريقي ويعطي فرصة لعملية الاستثمار بصورة كبيرة، ويساهم في تطوير أسواق المال الأفريقية حيث أنها تستطيع أن تصنف نفسها بنفسها ومن واقعها، لأن

0: إيران في اليمن، ولا يمكن لليمنيين أن يسلموا أنفسهم وسلطتهم لجماعة مسلحة ولاءها لطرف خارج اليمن.
1: تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية الخميس في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة الفرنسية احتواء الأزمة، وغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في إنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
2: تستمر تعبئة حركة الاحتجاج التلاميذية في العديد من المدن الفرنسية الكبرى. في العاصمة شهدت الأوضاع توتراً ملحوظاً، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تلاميذ فرنسيون عدة يعبرون عن غضبهم من الرد الحكومي.
3: يجب الإعلان عن تدابير واضحة حتى وإن كانت على المدى الطويل، فقد قدمت مقترحات عديدة من قبل كافة النقابات الطلابية والجمعيات وغيرها، ولا بد من التحرك الفعلي وليس مجرد إطلاق وعود بتخصيص منابر للحديث أو إنشاء مواقع إلكترونية لدفاتر المظالم.
2: في باقي أنحاء البلاد وعلى الرغم من إعادة فتح غالبية المؤسسات التعليمية لأبوابها، إلا أنه لا يزال يبلغ عن وجود حالات تعطيل وإغلاق لعدد من المدارس الثانوية والجامعات. وعلى الصعيد السياسي استقبلت ثلاث منظمات تمثل الطلاب المدارس الثانوية في مقر وزارة التربية الوطنية، وأعلنت الحكومة عن خطة طوارئ وشيكة لمعالجة أزمة عدم تعويض المعلمين الغائبين. وزير التربية الوطنية أدوار جافخي:
4: أينما ذهبت أسمع طلاب المدارس الثانوية يقولون لنا إن أصواتهم لا تسمع بالقدر الكافي، ولهذا شرعنا في عمل معمق لضمان تمثيلهم بشكل أكبر في كافة الهيئات الأكاديمية والوطنية، وكذلك لضمان تمثيلهم بشكل أفضل.
2: ومن المتوقع أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية، إذ حدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر

0: أن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن، يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
1: شكرا للأستاذ عصام الإبراهيمي على هذه الإضاءات. نهاية النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
3: هذه الشائعات المرافقة،
2: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: لي نوكتورن avec جواد، جينيفر هودسون، ريبيكا فيرغسون، سيل.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: بن عمر بوجمعة، أهلا بكم. ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس يومه الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وبهذه المناسبة سيلقي العائل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلس البرلمان النواب والمستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 من عصر اليوم الجمعة. كشف الرئيس الأمريكي عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف